0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: ابقوا معنا، أنتم على موجات راديو عدن الغد، صوت كل الناس، على موجة الاف ام 959 899، من قلب عدن ينبض صوتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: قصتها هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة

0: 66 أو 78 279 1333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الفرحة معاك توحشني.

البحر ومعدي قصور يا مسافر بين ضلمة ونور يا البحر ومعدي

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟ أبدا. مين وحشك أكتر؟ أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لوكسن كليتها وحشك.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير يا عدن، يا حكاية البحر ويا دفء القلوب. في الشتاء تقريبا أنا والجميع مبسوطين بهذا النسمات الباردة اللي بترافقنا ودائما بتداعب الوجوه، وما بنقولش إحنا القهوة وما إلى ذلك، بس لو كانت صديقتي عهد موجودة أكيد بتذكر القهوة. إحنا في عدن دائما بنذكر الشاهي العدني اللي هو بيعتبر يجمع الأحباب من الصباح إلى غاية المساء، وأكيد السماء اللي أصبحنا بنشوفها حاليا بدأ الوضع فيها يتغير، بدأنا بنشوف شوية غيوم جميلة، بدأنا بنشوف كل شيء له طعم مختلف، وحتى النوم أصبح بدرجات كبيرة جدا، بدأ يجي الكسل شوية. فلذلك احنا اليوم معكم هنا في هذا الصباح وأيضا بنشاط كبير، ونكتسي حلة جديدة في برنامج عدن هذا الصباح، ويسعد صباحكم وجميع من يشاهدنا ويسمعنا. أكيد ما بنساش دائما أصبح على الطاقم المميز من الإخراج الزميل ناصر فائز، ومن الإعداد والتقديم يزيد سيف. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك دينا، ويسعد صباح مستمعينا أينما كنتم في عموم أنحاء الجمهورية، فيما كنتم تسمعونا أهلا وسهلا بكم في راديو عدن الغد وبرنامج وحلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. اليوم احنا جايين لكم بموضوع ثقيل شوية إن شاء الله، ولكن نحتاج آراءكم ونقاشكم حول هذا الموضوع، لأن احنا اليوم معتمدين على آراءكم حول هذه المسألة، فأكيد كونوا معنا. ونذهب إلى رسالتنا الصباحية.
0: نعم يا يزيد، ببساطة الرسالة الصباحية هي تقريبا تشبه الموضوع، بحيث ان احنا نكون قادرين على دمج اكثر من شيء واحد. فبنتكلم احنا اليوم على حكاية الوقاية، الوقاية اللي هي بتعتبر شيء اساسي وجزء لا يتجزأ من الانسان. يعني لما بقول وقاية مش بالضرورة اتكلم على انه انا قد اكون عامل تأمين على نفسي، او انه مثلا على ممتلكاتي او حياتي، لا، في البعض اللي فعلا أصبح بيتخذ هذا الإجراء بشكل كبير جدا، ولكن احنا بنتكلم على يعني وقاية كشيء جزء أساسي من الحياة، اللي أنا ممكن أقي نفسي بأشياء بسيطة، ممكن أنا أحمي نفسي من أمور كثيرة. يعني ببساطة احنا أصبحنا بنشوف أكثر من حريق، أصبحنا بنشوف أكثر من انفجارات للأسف الشديد، وإحنا بنكون جنبها واقفين وبنصور من دون اتباع أي إجراء من إجراءات الوقاية والسلامة. فهنا أنا بتكلم برضو كمان عن الوقاية، ولما بنجي نقول وقاية يعني هي بالأصح عبارة مهنية ربما قد تشمل كثير من الأشياء، تشمل كثير من الإجراءات. بالأول وبالأخير هي تشمل وتهدف إلى حمايتك أنت كشخص من جميع الأضرار. لا تنتظر حد، يعني لا تنتظر أي حد ممكن أنه يجي ويأمن على حياتك، فأنت اللي ممكن تتخذ هذه الخطوة بشكل أكبر.
1: نعم، فالوقاية أعزائنا المستمعين هي مش مجرد إجراء عابر أو إنها رفاهية مثل ما يعتبر البعض. يعني خلونا أعطيكم مثال في المستوى الصحي والبدني. مثلا إنك تحمي طاقتك وجسدك بالتغذية السليمة والوقاية المبكرة كمان من الإجهاد، وتوقي نفسك من الأمراض عندما تأخذ مثلا التطعيم، هذا يعتبر من الوقاية. وعلى المستوى المالي والمهني يعني تضع حدود واضحة، تنظم ميزانية علشان تقي نفسك من الإفلاس، هذه أيضا تعتبر وقاية. وكمان على المستوى الذهني إنك

0: ولطالما يعني سمعنا إنه الوقاية خير من العلاج، فدائما حاولوا تكوني بحياتكم مثل الدرع تحموا أنفسكم سواء من الأمراض، من الكوارث، من المصائب. دائما اعملوا حسابكم لكل شيء، لأنه دي البلاد الصراحة يعني يشتل الواحد يضرب 1000 حساب لكل خطوة.
1: فعلا في أشياء كثيرة ربما إحنا ما بننتبه لهاش، ولكن إحنا ننوه على الانتباه لبعض الأشياء البسيطة واللي هي جزء من حياتنا. لذلك هذه هي رسالتنا الصباحية معكم بكل بساطة وسلاسة. الآن أكيد يا يزيد بنتجه إلى هديتنا الصباحية والفقرة المحببة هذه بتعتبر للجميع.

0: والآن مستمعينا نذهب وإياكم إلى أولى فقرات برنامجنا هذا الصباح، ونبدأها كالعادة من النشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لهذا اليوم خلال مدة 24 ساعة يوم الأحد 11 من أكتوبر 2026، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها مع الزميلة دينا.
1: نعم يا يزيد، حيث طقسها معتدل وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرة، والرياح خفيفة إلى معتدل.

0: لا تنشط على السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب.
1: وإلى المرتفعات الجبلية، طقسها غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وتمتد حتى أجزاء من محافظة لحج، وهطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على محافظة حضرموت وشبوة وأبين.
0: أما بالنسبة للمناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
1: والآن ننتقل وإياكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأهم من المناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى هذه المدن عدن، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26، طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عن خور المكلا في العظمى 30 والصغرى أيضا مشابهة لعدن 26، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى الحديدة، العظمى فيها 35 الصغرى 28، طقسها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار معتدل والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وسقطرى في العظمى 33 والصغرى 26، حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: إلى المخا، العظمى 37 الصغرى 27، طقسها غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح نشطة.
0: نعم، أما عن الغيضة في العظمى سجلت 32 والصغرى 25، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدلة الحرارة والرياح معتدلة.
1: وزنجبار، العظمى فيها 33 الصغرى 25، طقس صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: وآخر المناطق الساحلية، لحج الخضيرة في العظمى 35 والصغرى 26، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
1: وننتقل إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونقول هذه المدن سيئون، العظمى فيها 36 الصغرى 21، طقسها صحو إلى حار نهارا ويعتدل في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومأرب مشابهة لسيئون في درجة الحرارة في العظمى 35 والصغرى 20، حالة طقسها أيضا صحو وغائم جزئيا حار نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: وإلى عتق، العظمى 35 الصغرى 20، طقسها صحو إلى غائم جزئيا حار في النهار ويعتدل في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وكذلك بيحان مشابهة لعتق في العظمى 34 والصغرى 20، حالة طقسها صحو حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى المناطق الجبلية، وأولى هذه المدن هي صنعاء، العظمى فيها 27 الصغرى 11، طقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل في النهار وبارد في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عن الحالمة، تعز في العظمى 31 والصغرى 16، حالة طقسها مشابهة لصنعاء وإنما أمطارها رعدية.
1: وإلى ذمار، العظمى فيها 25 والصغرى 9، وهي أبرد درجة حرارة في الجمهورية حاليا الصغرى، وطقسها صحو إلى غائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وفي الضالع، العظمى 28 الصغرى 17، حالة طقسها صحو وغائم جزئيا أمطار متفرقة معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى إب الخضيرة، العظمى فيها 28 الصغرى 12، غائم جزئيا إلى غائم أمطار رعدية معتدل في النهار وبارد في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وفي البيضاء، العظمى 27 والصغرى 11، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
1: وننتقل وإياكم مستمعين الآن إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، ونهيب بالإخوة المواطنون في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: ونحذر الإخوة المواطنين خصوصا أصحاب المركبات من تدني الرؤية الأفقية في المرتفعات الجنوبية والغربية بسبب تكون الضباب. وطبعا كانت هذه النشرة من إعداد قاسم شكيب الطيب. ننتقل حاليا إلى نشرتنا التالية، ألا وهي أسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة في المنصورة. وأكيد نفس الملاحظة لغاية ما تحفظوها بأنها أسعار جملة وتختلف من محل إلى آخر.
1: نعم، ونبدأها من الخضروات والبطاطا. 22 كيلوغرام في السلة من 19 إلى 20 ألف، سعر الكيلو من 1000 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 23 ألف، وسعر الكيلو 1200.
1: والبصل الأحمر 25 كيلو من 42 إلى 43 ألف، سعر الكيلو من 1700.
0: أما الجزر 5 كيلوغرام من 5000، وسعر الكيلو 1000 ريال.
1: البامية 6 كيلو من 16 إلى 18 ألف، سعر الكيلو من 3000.
0: أما عن الباذنجان 16 كيلو جرام من 20 ألف، وسعر الكيلو 1300.
1: الكوسة 18 كيلو من 15 إلى 16 ألف، سعر الكيلو من 900.
0: الخيار 16 كيلو جرام من 20 ألف، وسعر الكيلو 1300.
1: البيبر 6 كيلو من 15 إلى 16 ألف، سعر الكيلو من 2700.
0: أما البسباس 25 كيلو جرام 30 ألف، والكيلو من 1200.
1: الكوبش الكبير بالحبة سعرها من 2700 إلى 2800.
0: أما محاصلنا من الفواكه الآن، الموز 30 كيلو جرام من 25 ألف، وسعر الكيلو 800 ريال.
1: والباباي 24 كيلو جرام من 11 إلى 12 ألف، سعر الكيلو من 500 ريال.
0: الخرمش وهو العط 20 كيلو جرام من 28 ألف، وسعر الكيلو 1400.
1: والعنب الرازقي 20 كيلو جرام من 38 إلى 40 ألف، سعر الكيلو من 2200.
0: الليمون 16 كيلو جرام من 65 ألف، وسعر الكيلو 4000.
1: الجوافة 18 كيلو من 31 إلى 33 ألف، سعر الكيلو من 1900.
0: العنب الأسود 20 كيلو جرام من 38 ألف، وسعر الكيلو 1900.
1: الرمان 20 كيلو من 42 إلى 45 ألف، سعر الكيلو من 2003.
0: التفاح 20 كيلو جرام من 45 ألف، وسعر الكيلو 2300.
1: الفرسك 20 كيلو جرام من 28 إلى 30 ألف، سعر الكيلو من 1500.
0: وآخر المحاصيل معنا، العنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35 ألف، وسعر الكيلو 1800.
1: وكانت هذا النشرة السوق سوق المنصورة المقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. ونذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم لنستكمل فقراتنا.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية
1: وإلى جدول الرحلات الجوية لشركة الخطوط اليمنية ليومنا هذا الأحد الموافق 11 من أكتوبر، ونبدأها بالرحلة 609 أقلعت من القاهرة في الساعة 4 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 7:30 صباحا.
2: الرحلة 512 تقلع أو أقلعت من سيئون الساعة 5 فجرا ووصلت عدن الساعة 6 صباحا.
1: وتكملة الرحلة 512 تقلع من عدن أيضا وأقلعت من عدن في الساعة 7 صباحا ووصلت جدة أو سوف تصل جدة في الساعة 9 صباحا.
2: الرحلة 513 تقلع من جدة 10 صباحا وتصل عدن الساعة 12 ظهرا.
1: والرحلة 611 أقلعت من القاهرة في الساعة 5:30 صباحا وسوف تصل عدن في الساعة 9 صباحا.
2: الرحلة 608 أقلعت من عدن الساعة 8:30 صباحا وتصل القاهرة الساعة 12 ظهرا.
1: أما الرحلة 824 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل إلى الكويت في الساعة 1 ظهرا.
2: الرحلة 825 تقلع من الكويت الساعة 2 ظهرا وتصل عدن الساعة 5 مساء.
1: والرحلة 506 تقلع من عدن في الساعة 1 ظهرا وتصل إلى جدة في الساعة 3 عصرا.
2: الرحلة 507 تقلع من جدة 4 عصرا وتصل عدن الساعة 6 مساء.
1: والرحلة 617 تقلع من القاهرة في الساعة 1 ظهرا وتصل إلى الرياض في الساعة 4:30 عصرا.
2: الرحلة 616 تقلع من الرياض الساعة 5:30 مساء وتصل القاهرة الساعة 9:15 دقيقة ليلا.
1: أما الرحلة 640 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى عمان في الساعة 9:30 ليلا.
2: الرحلة 641 تقلع من عمان وتصل عدن، لا يوجد توقيت، لكن ننتقل إلى الرحلة التالية. الرحلة 610 تقلع من عدن الساعة 7 مساء وتصل القاهرة الساعة 10:30 ليلا.
1: نعم، ونتمنى للجميع رحلات الوصول الآمنة.

0: والآن مستمعينا ننتقل وإياكم إلى جولتنا المعتادة بين صفحات صحيفة عدن الغد اليومية، ونبدأها من الصفحة الرئيسية ونقرأ عنوان
1: تقدم للجيش في مأرب ومقتل قيادي حوثي، والعمالقة ودرع الوطن تواصلان التمشيط غرب تعز.
0: تعز تستنفر آلاف المقاتلين لإسناد القوات المسلحة وتستعد لتجهيز قوات احتياط.
1: وضربات جوية تستهدف شبكات اتصالات الحوثيين في 6 محافظات يمنية.
0: علماء اليمن يدعون إلى توحيد الخطاب الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة.
1: والصبيحي تضحيات أبناء الصبيحة ترسم ملامح المعركة، وأكثر من 170 شهيداً و700 جريح في مواجهة ميليشيا الحوثي.
0: قبائل الحيمتين وبني مطار وحراز تعلن النفير لإسناد القوات المسلحة في معركة فجر اليمن.
1: ومن صفحات عدن الداخلية نقرأ عليكم أيضا شيبان ينفي مزاعم وساطته لاستسلام تعز ويؤكد تمسك المدينة بالصمود.
0: الإعلامي يقول تضحيات أبناء الجنوب في باب المندب تجسد تمسكهم بالدفاع عن اليمن.
1: وأيضا باكستان توضح طبيعة مهام قواتها في السعودية وتنفي تنفيذ هجمات ضد الحوثيين.
0: درع الوطن تعلن إحباط تسللات حوثية ومواصلة التقدم في الساحل الغربي.
1: ومواجهات متواصلة في باب المندب وذباب، وتقدم للقوات المسلحة يتوقف عند السويداء.
0: الحكومة تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين على استهداف مطار عدن.
1: والقوات المسلحة تحبط هجوما حوثيا في جبهة الشقب بتعز وتوقع قتلى وجرحى.
0: وإلى صفحة الرابعة تجدون حوارا خاص لعدن الغد تحت عنوان عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرع المحرمي: الجبهات أكثر تمسكا وهنالك تنسيق وتكامل بين القوات والتشكيلات العسكرية.
1: ومن الأخبار في صفحة الخامسة المعهد العالي بعدن يدشن العام الدراسي الجديد وسط إقبال غير مسبوق.
0: حضرموت ترفع إمدادات الغاز المنزلي إلى 7400 إسطوانة في اليوم لليوم الثاني للحملة.
1: وربط مركز الطوارئ التوليدية في الضالع بخط كهرباء مستمر لضمان جاهزيته.
0: درع الوطن والدفاع المدني يخمدان حريقا في مساكن المهمشين بسيئون دون إصابات.
1: واختتام مخيم مجاني للعيون في رصد بأبين بإجراء 365 عملية ومعاينة 2149 حالة.
0: وإلى الصفحة السادسة أخبار أيضا: كهرباء عدن عند ساعتين تشغيل مقابل 9 ساعات انقطاع رغم اعتدال الطقس.
1: وزارة التربية بعدن تحصر إنتاج الحملات التوعوية والإعلامية بإدارة الإعلام التربوي.
0: 6 سنوات من العطش في أحور، مطالبات بمشروع مياه ينهي معاناة المواطنين.
1: وأبين تدشن حصر الأيتام في مديريات يافع تمهيدا لتسجيلهم في برامج الرعاية والدعم.
0: أزمة الغاز في أبين تضع السلطة المحلية أمام اختبار الرقابة وتوفير الخدمات.
1: وشبوة تدشن ضخ المياه من بئر بعمق 620 مترا لتعزيز إمدادات مشروع المحظرة بعتق.
0: وإلى صفحة السابعة تجدون تقرير بقلم أنور العنسي تحت عنوان باب المندب: إيران تخسر ورقتها في البحر الأحمر.
1: وفي الصفحة الثامنة أيضا تقرير من ماهر أبو المجد: التصعيد الحوثي استراتيجية الحسم وأهداف التوسع.
0: وفي الصفحة التاسعة تجدون أيضا تقرير بقلم وضاح الجليل تحت عنوان مراقبة السكان ومصادرة الكاميرات وتفتيش الهواتف: الحوثيون يلاحقون الاتصالات ويوسعون شبكات التجسس جنوب تعز.
1: وفي الصفحة العاشرة والحادية عشر من كتاباتنا وكتاب صحيفتنا علي عميران: سقوط المغامرة الإيرانية في باب المندب.
0: ومقال بقلم فواز عبدان تحت عنوان فجر اليمن معركة تحسم بالخطط لا بالمنشورات.
1: وتعز تحاصر، هل تتحرك الشرعية قبل فوات الأوان؟ بقلم مطيع سعيد المخلافي.
0: ومقال آخر بقلم نائلة هاشم تحت عنوان أرض الآباء لا تباع والكرامة لا تنحني أمام المحن.
1: وقوات العمالقة تسطر أروع الانتصارات بقلم حسين البهام.
0: ومقال بقلم زياد المحوري تحت عنوان لا للمفاوضات مع عصابة الحوثي.
1: وفي الصفحة 12 من الرياضات المحلية: اتحاد خلة يتجاوز شباب خوبر بهدفين لهدف ويبلغ المربع الذهبي لدوري الحصين.
0: إجراء قرعة دوري شهداء مديرية الملاح بمشاركة 22 فريقا.
1: وشعب حضرموت يقدم أداء تنافسيا أمام الصليبخات الكويتي في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة ببيروت.
0: نادي الكويت الرياضي يكرم المهندس نعمان شاهر.
1: وفي الصفحة 13 من الرياضة العالمية بعد الإدانة، سيتي يواجه شراسة جماهير ليفربول.
0: واليوم عملاق مصر يصطدمان في ديربي الأزمات.
1: وإيقاف رونالدو بإجراء انضباطي.
0: وأيضا إلى الصفحة 14 تجدون تقرير تحت عنوان هجمات ميليشيا الحوثي على الرياض تختبر الردع السعودي والإسناد الباكستاني.
1: والآن إلى الصفحة الأخيرة من صفحة عدن الغد، نقرأ عليكم وفاة الطيار السعودي حمود الكلثمي إثر استهداف الحوثيين لمطار الرياض.
0: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
1: ونبدأ بقراءة هذه الأخبار معنا، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من فوز إحدى قاضياتها السابقات بجائزة نوبل للسلام، مما وضع واشنطن على مسار تصادم دبلوماسي مع حلفائها الأوروبيين.
0: وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان قبل الإعلان الرسمي أنه لن يسمح الرئيس ترامب أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكية.
1: وأضاف روبيو أن لهذا سبب تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الهدف من العقوبات حظرا على المعاملات مع المحكمة وقطع مواردها ومنعها من العمل.
0: واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا عدائية مستمرة ضد المحكمة الجنائية الدولية، وسبق لها أن فرضت عقوبات على المدعين العاميين والقضاة التابعين لها، لكن هذه المرة الأولى التي قد تطال فيها العقوبات الشركات التي تقدم خدمات للمحكمة.
1: وفي الخبر الثاني أيضا في هذا الطيار السعودي، أصدرت الخطوط الجوية السعودية بيانا أعلنت فيه عن مقتل أحد منتسبيها وتضرر إحدى طائراتها في الاستهداف التي طال مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض الخميس الماضي.
0: وجاء في بيان الخطوط السعودية أنه توضح الخطوط السعودية أن الحادثة التي وقعت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض أسفرت عن استشهاد أحد منسوبيها، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الشهيد.
1: وأضافت الخطوط السعودية في بيانها كما أسفرت الحادث عن تضرر إحدى طائراتها أثناء وجودها على أرض المطار بدون وجود ضيوف على متنها وقت وقوع الحادث.
0: وتابعت الشركة في بيانها بالقول أنها فعلت فور وقوع الحادثة إجراءات الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع تداعياتها ومتابعة أوضاع المتضررين وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم ولأسرهم.
1: وفي بيان لاحق نعت الشركة قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي الذي لقى حتفه في الهجوم الأخير وقدم التعازي لعائلته.
0: وتجدون أيضا مقالا أخير بقلم عبد الرحمن الراشد تحت عنوان استعادة صنعاء مثل تحرير دمشق، وأيضا كاركتير يجب أن تروه في الصفحة الأخيرة وتحكموا بنفسكم.
1: وكالعادة يزيد إلى هنا وانتهت الجولة الإخبارية من صحيفة عدن الغد. للمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: عدنا معكم مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا، وأكيد الآن إلى مساحتنا التفاعلية اللي بنسمع فيها أصواتكم وأكيد آرائكم وتعليقاتكم اللي بتحطوها معانا. وحبينا أنا والزميل يزيد طبعا بأنه نترك المساحة لكم اليوم من بدري جدا وتكونوا متواجدين معنا بدون ضيف، وإلى موضوعنا مع الزميل يزيد.
1: نعم، موضوعنا اليوم تحت عنوان حرائق الأسواق والمراكز التجارية في عدن، مسؤولية غائبة أم تدابير مفقودة؟ حيث مع تزايد الملحوظ الذي رأيناه في حوادث الحرائق التي طالت عددا من المراكز التجارية والأسواق الشعبية في العاصمة عدن خلال الفترة السابقة، تتصاعد التساؤلات حول مستوى السلامة العامة داخل المنشآت التي ترتادها آلاف العائلات يوميا. هذه الحوادث المتكررة تضع الجميع أمام واجهة حقيقية لتحديد مكامن الخلل، فهل تكمن المشكلة في استهانة مالكي هذه المباني بإجراءات الوقاية والسلامة وغياب الصيانة الدورية لمنظومات الكهرباء والإطفاء؟ أم أن التهاون في تطبيق القانون وغياب الرقابة الميدانية المباشرة من السلطات المحلية وأجهزة الدفاع المدني هو العامل الأساسي؟
0: وقبل أن نأتي معكم ونستقبل هذه الاتصالات ونسمع آراءكم، خلونا نروح ونشوف التقرير الذي أعدته لنا الزميلة ليان صالح.
2: لا تحتاج الكارثة إلى أكثر من شرارة واحدة لتتحول في لحظات إلى نيران تلتهم الممتلكات وتهدد الأرواح وتترك خلفها خسائر قد يصعب تعويضها. في العاصمة عدن تعيد حوادث الحرائق التي تطال الأسواق الشعبية والمراكز التجارية طرح تساؤلات ملحة حول مدى الالتزام بمعايير السلامة وجاهزية هذه المنشآت لمواجهة الحوادث الطارئة. فالأسواق التي تضج بحركة المتسوقين وتستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المواطنين لا ينبغي أن تكون مصدرا للقلق على سلامة الأرواح، بل يجب أن تتوافر فيها مقومات الأمان ووسائل الإنذار المبكر ومعدات الإطفاء ومخارج الطوارئ الآمنة. وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاهلها، هل يلتزم ملاك المراكز التجارية بإجراءات الوقاية والصيانة الدورية للشبكات الكهربائية؟ وهل تتوافر أنظمة الإنذار والإطفاء بالكفاءة اللازمة؟ وإلى أي مدى تقوم الجهات المعنية بواجباتها في الرقابة والتفتيش وفرض معايير السلامة؟ إن المسؤولية هنا مشتركة، فلا يمكن إعفاء أصحاب المنشآت من واجب تأمين مرافقهم ولا تجاهل دور السلطات المحلية والدفاع المدني في الرقابة والاستعداد وسرعة الاستجابة. فالوقاية ليست إجراء شكليا، والسلامة ليست ترفا يمكن تأجيله، بل هي مسؤولية تبدأ قبل اندلاع الحريق لا بعد تصاعد ألسنة اللهب. وبين مسؤولية قد تغيب وتدابير قد تنقص، تبقى حماية الأرواح أولى من كل اعتبار. فهل تكون هذه الحوادث جرس إنذار لتصحيح الخلل؟ أم ننتظر كارثة أخرى لندرك أن الوقاية كانت أقل كلفة من الخسائر؟ ليان صالح لراديو عدن الغد.

0: ونعم مستمعينا، كما استمعتم الآن، نتقدم أيضا الشكر لزميلتنا على هذا التقرير الرائع والمتميز، ونتمنى أن تكونوا استفدتوا منه. وقبل أن نفتح المساحة التفاعلية، دعونا ننتقل إلى سؤالنا التفاعلي لكم والذي حابين تجاوبونا عليه. من وجهة نظرك أنت كمستمع، من يتحمل المسؤولية الأكبر عن تكرار هذه الحرائق في أسواق عدن؟ من يتحملها، صاحب المحل أو المركز التجاري، ولا السلطة المحلية اللي ما تتابعش صاحب المحل أو المركز التجاري بإجراءات السلامة؟
1: نعم يا يزيد، لذلك نبدأ باستقبال الاتصالات معنا، وأول الاتصالات يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم بالخير والعافية.
1: وصباحك أسعد يا عوض، كيف الحال؟
2: الحمد لله، تحياتي لك يا دينا ويزيد والمخرج ناصر.
0: تحياتنا لك كمان.
2: وعذرونا على هذا الصوت اللي تسمعوه.
1: عادي يا عوض.
2: نكلمكم من هنا فوق العمل.
0: طيب ايش رايك بموضوع الحرائق؟ ايوه
2: والله يا انا بصراحه قد تمنيت من الاخ ايمن امين انه يعني يبلغكم على انكم تناقشوا هذا الموضوع.
1: نعم.
2: ايوه بصراحه يعني الشيء اللي يتحمله هو صاحب المركز التجاري.
0: صاحب المركز.
2: ايوه المفروض هو قبل ما يعمل يعني وسائل الاقى الحرائق. لانه مش متوقع انا معه مركز تجاري.
1: طيب
2: يعني معرض لاي وقت الحريق ولا يجيبوا خساره كبيره بتقول.
1: يعني انت من وجهه نظرك انه المسؤوليه الاكبر تكون يا عوض على المالك نفسه، اللي هو لما بيبني او بيبدا بالترميم، بيبدا باي اعمال بسيطه، فبالنسبه لك انه لابد انه يضع مساله السلامه اولا.
2: اكيد اكيد، مش هو بس كل المراكز التجاريه، سواء كان محطة الغاز، سواء أنا شوف بعد الكارثة اللي حصلت داخل محطة الغاز.
1: أيوة كانت كارثة كبيرة. وفروا
2: لهم وفروا يعني تجار وفروا اسمه وسائل الحق الإطفاء، يعني حاجة رائعة صراحة.
1: طيب وبالنسبة لك أنت كدولة، كدولة يا عوض، يعني مثلا الدولة هل تتحمل جزء برضه من هذا الموضوع أو فقط يتحملها المالك؟
2: لا لا، مش بقول لك حاجه. اول حاجه يحملها المالك لانه مش هو وسائل، لانه يشايف نفسه. ثاني حاجه يحملها الدوله، لانه يعني لا شوفي، كان من قبل وسائل يعني على الحريق او المطافي كان حاجه بسيط، الان بعد الحرب توسعت، اصبح يعني في كل مديريه اعتقد مركزين للحريق. بس بسبب التاخير هم دائما كذا يعني يتاخروا.
0: ايوه
2: انا على ما شفت الحريق اللي حصل في النخيل هذا،
1: ايوه
2: شفت بوز حق يعني حق اغنياء مياه اللي يفروا مياه. يعني اعتقد انه بعدين المطافي اجى. أيوة.
1: كالعاده يعني. والله
2: والله المشكله شو، ونحن احد المتضررين في الحريق هذا.
1: ليش يا عوض، ليش تضررتوا يعني؟
2: نحن معنا محل حق اميره للورق العنب.
1: ايوه صحيح،
2: في النخيل.
1: هل تضرر المحل او انه يعني اقفلوا المكان او
2: لا؟ ما ضررت المحل، ما ضررت. هو الدور الرابع وبعيد بس.
1: ايوه
0: الحمد لله،
2: لما حصل الحريق قفل المكان كامل، انا عاد يترمموه من جديد.
1: ايوه علشان الترميم صحيح.
2: بس على ما سمعت انه يعني قبل فتره كان هو يعمل ترميم، يعمل يعني الوسائل الاطفاء. لما حصل الحريق كان عاد مش مجهز كامل.
0: شوف يا عوض، من البدايه انا اشوف انه الدوله هي الاكبر مسؤوليه. ليش؟ لانه انا ما بخليش واحد يبني مول الا لما يعمل التصريف حق اطفاء الحريق من الاساس. ما بخليش يكمل بناء الا لما يبني، تعرف الانابيب حق الماء اللي تجي داخل وتطفي لحاله.
2: ايوه
0: التصريف هذا هم كيف خلوه يبنوا؟
2: بقول لك شيء يا زيد، زي ما هم مهتمين بالكاميرات، يعني يزوروا البقالات والمراكز من كاميرات شغالة، من كاميرات يفترض برضو نفس الخبر يهتموا بالإطفاء.
0: أيوة.
2: الحرائق
1: كلام منطقي
2: جدا. شكرا لكم.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
1: حقيقة يا يزيد قال كلام يعني منطقي جدا، وإحنا بنعيشه أو بنشوف إن إحنا متواجدين فيه. غير الناس يعني، أنت شفت يا يزيد كمية الناس اللي كانت ملتمة عند الحريق، وأكثر من مرة بنحذر من حكاية لما بتحصل أمور نفس كذا. يا ناس، يا بشر، يا بني آدمين، حاولوا تبتعدوا شوية يعني حرصا على سلامتكم.
0: نعم، بس قبل ما نستقبل اتصال خلونا نذكر بأرقام التواصل اللي إحنا ما ذكرناش فيها عشان مستمعينا. أرقام التواصل هي 7819521211 أو عبر الهاتف الأرضي 02387913. ونستقبل الاتصال ونقول صباح الخير.
3: يا صباح النور عليك يا زيد، صباح النور يا دينا.
0: يا هلا ومرحبا.
3: صباح النور والفل نافر.
1: يا سعد صباحك يا أم حمزة، بالسعادة والعافية يا رب.
3: الله يعافيك يا حبيبتي، تحياتي لكم. نقدر نقول يا دينا بموضوع اليوم إن الوقاية أرخص بكثير من الخسارة.
0: نعم.
3: يعني قنطار الوقاية يقولوا خيرا من العلاج.
1: أيوة.
3: يعني لو هو من البداية الوقاية زي ما قال الآن يزيد، زي نتكلم الأستاذ عوض الآن، إنه الدولة لن نصيب الأكبر في هذه الأخطاء. يعني المخططات هذه أولا ما تعطيش في مناطق ضيقة يعني وجنب بعض.
1: أيوة.
3: يعني المولات شبه مثلا زي عدن مول ما شاء الله بمساحة واسعة ما فيش حد جنبه.
1: ما فيش صحيح.
3: يعني أنا الآن أشوف المولات هذه عبارة عن مركز أو مكان كذا عمارة مرتفعة.
0: أيوة عماير.
3: وجنبه أيوة وجنبه كل الدنيا. حتى باركينج سيارات أحيانا بعضهم ما فيش.
0: ما فيش. أيوة. لا لا ما فيش.
3: أيوة لهذا نحن نحمل المسؤولية للدولة ونحمل أصحاب الأراضي اللي هم من البداية وافقوا على هذا الشيء. شوف هو مجرد حادث يعني حصل وقضاء الله ما بنقولش.
0: أيوة بس حصل من قبل، حصل بسوبر ماركت
3: قبل أسبوعين يا ابني، حصل بدكة ساندويتش تحت عمارة.
1: أيوة صحيح.
0: وحصل بسوبر ماركت البريمي.
3: سوبر ماركت يعني تحصل تحصل. أيوة صح. بس هذا كمان من أصحاب الاستهتار، من أصحاب العمل بعدم الوقاية. يعني ما يجوبوش طفايات الحريق، ما يعملوش المخارج، ما يعملوش كده. يعني نحن هذه البلاد نحن عايشين فيها على العشوائية أكثر. يعني أنا بنيت وضيعت ملايين الملايين ورزقي كله، طيب إيش بيصلح لو سويت الحاجات هذه؟
1: صح.
3: ما تضرش غيري وتنفعنا وقت الشدة، وقت ما في حرائق مالي يحتفظ، الأرواح تحتفظ، يعني افتهملك. فعلشان كده يعني البلاد هذه أو المسؤولية الكاملة أعطيها، يعني قبل ما أعطيها للتاير أعطيها للحكومة، لأصحاب التراخيص الأراضي. أيوة. وكمان الدفاع المدني عندنا بطيء بطيء يمشي صراحة على حسب إمكانياته، ما هو يعني اتطورت كل شيء إلا الدفاع المدني متطور داخل هذه البلاد
1: للأسف
3: الشديد. يا يوصل
1: الشديد.
3: متأخر، يا يوصل ما فيش مي، يا يوصل على زحمة ومكان ضيق،
0: ولا الناس الباب يقول لك.
3: أيوة. ولا أشوف يلا يوصل على مكان قلت لك زحمة وضيق. يعني عندنا لما تحصل بالمعلة فوق بالمرتفعات مع العشوائية بيت جنب بيت بيت ما عاد الحقش يوصل. يعني بدل ما يكون مثلا الحريق يكون يشيل حاجة بسيطة ياخذ البيت كله من أيوة. من هذه الحلول من المشروع
1: للأسف موجودة. الشديد هذا اللي بيحصل معانا.
3: أيوة احنا نشتي لفتة لفتة لكل هذا داخل البلد. يعني يعملوا المولات هذه يعني أفكر يعني أحس أو أشوف إن المولات تقع بأماكن بعيدة واسعة بعيدة عن البشر، تكون زي عدن مول لا في عمارة جنبه ولا في بيوت ولا في أي حاجة، مساحة واسعة. النفسه والله يحفظ البلاد والعباد ويحفظكم يا عيالي
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المكالمة، وحقيقة يعني ذكرت نقطة ذكرتنا موضوع أصلا تقسيم المدن. مفروض يكون مناطق سكنية هذا قسم، مناطق تجارية قسم، مناطق صناعية قسم، ما تتخلطش ما يوصليت. يعني تجي بالصناعي عند السكني عند التجاري وكله جنب بعض كده، ها هنا فجأة تلاقي جنبك مصنع بيبس، مصنع فاين، مصنع يعني موضوع عندهم
1: تحصل
0: عادي.
1: تحصل هذه الأشياء لأنه مثل ما ذكرت لم يتم التقسيم في الفترة الأخيرة. إحنا ما نتكلمش عن سابق لأنه كنا ماشيين على نفس هذا النظام.
0: أيوة.
1: واتصال جديد نقول صباح الخير.
4: يا صباح النور والعافية.
1: صباحك سعادة يا ست الكل.
4: يا صباح المسك والعمر على العيال الحلوين.
0: يا مرحبا فيك
4: هنا وناصر. ناصر أنا حملت سولة هذه الحلاية.
0: أيوة.
4: تمام.
0: أيوة.
4: لأنه المواقع أول الموقع الموقع ما مش لايق يكون معني مولات جنبه بيوت وضغط وضغط بعدين على البيوت.
0: نعم.
4: تهملك.
0: أيوة.
4: ما فيش ايش يقولوا حق السلامة.
1: أيوة.
4: ما فيش بالمولات. وثاني حاجة، ثاني حاجة يا بنتي كثرة الحرائق من الضغط، لا يقولوا الفيوزات، لا يقولوا من الضغط ضغط، وبعدين ما فيش مخطط مخطط يعني بيخططوا هذا بيحصل كذا كذا هذا. ليش من أول من أول المواقع هذه من أول ليش ما تسووا الناس؟ دارين إنه مكانك خطر.
1: أيوة.
4: بعدين الفنادق، وبعدين مش إلا المولات يا عيالي، الفنادق الفنادق جنب البيوت وسط الحافة يا يا إخواني، وسط الحافة.
1: أيوة.
4: الفنادق يقفلوا البيرات ويقفلوا كل حاجة داخل الحواف. الفنادق حتى الفنادق غير لائق للسكن، وهم وسط الحوافي.
0: نعم
4: لازم عندنا بالمنصورة، المنصورة كل بلوك فيها 3 فنادق. ها على كثر السياح اللي في بلادنا.
1: لا وسبب يا خالة زحمة زي دحين المولات اللي تكون بغير أماكنه، يعني أولا تسبب زحمة بالطريق لأنه تكون ما فيش معها أي باركينج، ما فيش معهم أي موقف للسيارات، غير أنه كمان يكون بمنطقة سكانية كل سكان كل ناس كل بشر، مثل ما بتحصل مثل هذه الكارثة للأسف بتلاقي يعني ما بيلحقوهاش بسرعة. قد تكلمنا انه ما شاء الله حقا احنا الاطفاء كيف بيكون وتحصل هذه الامور، فما بالك لما بتكون ايضا فنادق لما بتكون كل دي الاشياء تسبب كمان نفس الشيء. لولا لطف الله يا خالة ام احمد ولا كلنا شفنا اكثر من مكان مولع واكثر من حريق بيحصل معانا، ما احنا شايفين البطاريات الموجودة داخلة البيوت.
4: طيب لحظة لو سمحت مثلا هذا الحريق عندنا بتسعين المحطة حق الغاز.
1: أيوة.
4: وسط بيوت.
1: أيوة وصلت.
4: وسط بيوت.
1: أيوة.
4: ودحين حرق النخيل بالقاهرة. وحرق جوز مارت عندنا بالمنصورة.
1: أيوة.
4: دائما ده جوز مارت دي سالس بالريح.
1: أيوة ودائما يحرق صح.
4: يحرق والنخيل ومرة وطني التكامل الذي طريقه
1: أيوة
0: وطن مول
4: ها كلهم المواقع غير صالحه للاستعمال،
1: وتلاقي خاله كل نفس السبب، يا التماس يا حكايه من الماطور يا من البطاريه يا كهرباء يا حاجه راجعه.
4: صح كلامك من الضغط. وبعدين اني بذلك لما يعطوا لهم المواقع ما فيش مراقبه من الكهرباء، بس يلا فرحان نعطوا له مكان يلا وفكري وفكري.
1: ايوه
4: ما فيش مفاقده زي مثلا يعطوا له الموقع الاسكان المفروض هذه الكهرباء لما يسوي الكهرباء يجي واحد مختص بالكهرباء يسوي كذا يسوي كذا، لا ما في ما في. دحين كمان التكامل وبارهم محطة شو اسمه غاز قدام كل حاجة
1: كل شيء موجود صح
4: غير لايقة. نحن فرح نروح نشتري
1: هون احنا بنروح.
0: نعم الله يصلح الحال. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وصراحة لا أحد يقول لي أنه التاجر مثلا نسى ولا ما فيش معه فلوس، شوفوا يصرفوا ملايين على الديكور وعلى المحلات، كل محل جنب التاني لما يبني يصبطهم كده جنب بعض تقول لا فيران. ولما تجي له عند حق السلامة وعند الإطفاء يتباخلوا خلاص تخلص الفلوس.
1: ملاقوش للأسف يا زيد
0: ملاقوش ذرة
1: حاجة كذا إنه إلزام وإجراء قانوني بأنه لا يتم بناء أي شيء إلا بوجود وإثبات إنك بنت إجراءات السلامة وهذه أيوة المواضيع.
0: أصلا مفروض لا يتم افتتاح المول إلا بعد ما ينزل مفتش عام يفتش على الكاميرات يفتش على إجراءات السلامة يفتش على كل شيء. يعني الصراحة لو بحتذي بمثال من الأمثلة مش عشان أفضل أحد على حد، لكن الصراحة عدن مول أكثر مكان فيه بو إجراءات. يعني شوفي بس السقف حق الرشاشات حق الماء بكل مكان حرفيا بكل مكان حتى بالحمام.
1: ايوه فهذا شيء ممتاز جدا. وكمان اتصال جديد. الو يا صباح الخير.
5: الو
0: يا هلا ومرحبا.
5: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الليرات.
5: يا ميت اهلين وسهلين.
0: يا هلا فيك
5: ومرحبتين.
0: اهلين.
5: تحيه لك دينا، تحيه لك يزيد، تحيه لك ناصر.
0: تحيه لك ايضا.
5: ايه والاغاني منيحه ناصر.
0: يقول لك الاغاني منيحه.
1: فين اليوم المصاري يا أحمد؟ أنا منتظرة شوفني منول.
5: يبعث لك المصاري.
1: آمين يا رب.
0: آمين كلنا.
5: بارك تاب إياكم تنعنشوا. تحية لكم، تحية للمخرج، تحية للموجودين بالاستديو للطاقم، بعث لكم الصحة والمصاري، تحية للمشتركين حبايبنا والمتصلين، ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: ويبعث لك كمان.
5: آمين. لا ما شاء الله أدرسكم من عنا.
0: ايوه
5: ايه بتحكي من احد الراي.
0: ايه انا من عندكم.
5: من عندنا ايه من باب الحارة. شوف المهمة هي مهمة الدولة.
0: ايوه
5: مهمة صاحب المول ولا مهمة المركز التجاري هذا. الدولة طالما اعطت تراخيص بناء على ايش؟ بناء على احتياطات السلامة، احتياطات الامان، الظروف المحيطة، كيف الموقع مناسب مش مناسب. هذه مهمة الدولة، هذا تاجر دول يس.
0: أيوة.
5: دولة مهمتها هي ترتب فحص الخراطيم المياه، الطفايات، مدة صلاحيتها، هذه مهمة الدولة.
1: صحيح.
5: هي الدولة هي المشرفة العام لهذا. نحن ما نجي نعمل التاجر، التاجر يدور فلوس. يدور يطلب الله.
0: ايوه
5: يدور مصاري.
1: بس برضو شوف يا أحمد، يعني صح إنه الدولة تتحمل الجزء الأكبر، لكن هو كتاجر يعني أنت كمان مش معقول تعرض يعني حقك العقار أو حقك دي الأمور اللي أنت عملتها لخسارة كبيرة. يعني هو الآن التاجر اللي ما بيحصل معه موضوع زي كذا بتسبب له خسارة فادحة. يعني ما بنقولش طيب خلينا نكون واقعيين، ما بقولش انه يفكر بارواح البشر او يفكر باي شيء، يفكر كمان بنفسه بانه هذه الاشياء ممكن تسبب له يعني مش ربح اطلاقا.
5: شوفي بالنسبه لاحتياطات السلامه التاجر في الاخير يفكر فيها في اخر المطاف، ولا هو ما يفكر هو بالكوارث.
1: ايوه
5: يفكر في امور ثانيه
1: كيف يربح.
5: ايوه احتياطات الامان في الحفل الاخير ما تهموش ما تهموش، البيت تجيب بيت بكره بتروح هذه بتجيب داله، ما يهموش ما يهموش نهائيا. هو يهم كيف يجمع الفلوس، كيف يرتب، كيف الديكور، كيف التشكيله، كيف الدعايه، كيف كذا وكذا. لكن لما يكون من قبل الدوله وتفرض عليه فرض بالصميم
0: نعم
5: ينفذ بينفذ
0: مفروض
5: هو ينفذ قوانين، بس الدوله تكون صارم وتنفذ القوانين هذه عليه، هو بيتبع هو يتبع التاجر يتبع اتباع.
1: نعم.
5: اما انه هو يفكر هو يصلح ما يصلح، هو يفكر بالمصاري بس ما يفكر بالترتيب.
0: القشاع القشاع شوف
5: ولا يهمه سلامة المجتمع ولا يهمه الحي اللي هو فيه، هو يهم فلوس. لهذا الدولة وفحص دوري من قبل الدولة وتعمل تجارب للخراطيم المياه المضخات، هل تشتغل ما تشتغل طفايات الحرير، هذه مهمة الدولة وتفرض عليه رسوم بمقابل هذا تفرض رسوم.
0: نعم
5: هذا بيكون أفضل أحسن
0: مفروض كده.
5: يبقى لحاله هو مهتمش بنفسه، ما هو تاجر مش مهتم، هو يدور فلوس مش مهتم لا بتصليح ولا مهتم بأمور ثانية.
1: نعم
5: بس
1: الله يسعدك يا أحمد. الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا لك. وحقيقة يعني فعلا كمان التاجر يتحمل مسؤولية كبيرة، يعني الطمع والقشع هذا يخليه ما يهمش لا رواح الناس ولا شيء. عاد ربك سلم هذه الحرائق كل اللي حصلت ما حد مات منه
1: الحمد
0: يعني
1: لله.
0: سبحان الله أنا مستغرب والحمد لله يعني ما حد حصل له شيء، لكن بيجي يوم يعني إيش بعدين بنسوي، بلوم من بعدين، فلازم واحد يعمل احتياطاته بالأخير.
1: نعم.
0: ونستقبل اتصال ونقول صباح الخير.
6: صباح الخير العافية.
0: صباح النور. يا مرحبا.
6: كيفكم؟
0: الحمد لله تمام بخير.
6: أنتم بخير.
0: الحمد لله وأنت بخير إن شاء الله.
6: الحمد لله.
0: الحمد لله.
6: قدر يعني قدم حمزة وعواد ما شاء الله وحماد ومحمد. قبل يعني وصلوا كفاو هي على الدولة مفروض يعني التفتيش، كان زمان في كل إدارة إطفاء.
0: أيوة.
6: في كل مكان إطفاء. يعني في الأسواق والله يعني هذا حق الإطفاء، هذا الدباب جدي كده بالأركان صلحوها، كانوا حتى بالزوائل ما تستغل، كان في تجارة يعني في كل ركن كذا يعني دبة إطفاء. يعني أي حاجة يعني حصلت هو شو المشكلة، البناء العشوائي والربط العشوائي من الكهرباء.
0: أيوة
6: هي هذه تسبب الحرائق، وكمان الأسر وفي البيوت اللي حرقها والله شيء بضل أسرهم هو بالربط العشوائي، يعني مش مفاقدة الدباب الغاز، يعني المفروض يكون يعني حريص. أما البناء العشوائي جبابور الأطفاء فين يدخل فين
1: ما فيش حتى معه مكان صح؟
6: ما فيش حتى في مكان يعني هذا يكون قيلة في ناس يعني والله في ساعة يسرع المواطنين والله شيء لما يكون في حريق البيت يجي الأطفاء وقد يعني جزء يعني سبحان الله قدرة.
1: أيوة.
6: يعني قد طفوا بأي حاجة بما دون أصحاب الوايتات المهم يعني ما مفروض وسائل التجار معاهم فلوس وقدروا يصلحوا حتى إيش يعني
0: يقدروا.
1: طب يا خالة يعني شوفي لو احنا
6: أيوة
1: يعني قلت لك احنا لو بنسيب شوية الان التاجر وبنسيب الدولة شوية بنلاقي كمان انه حتى هذا المواطن في عليه لوم. يعني انت كيف ممكن تروح مثلا مكان حريق او مكان انفجار مكان عادك تشوفه لحد اللحظة هذه مشتعل؟ يعني انت متخيلة كمية الناس اللي كانت واقفة امام المول حق النخيل وهي واقفة وبتصور والوضع طبيعي. طب يعني انت بالاول وبالاخر لازم تعطي مجال، تعطي مساحة لنفسك، تعطي مكان رجال الإطفاء لما بيدخلوا. سبحان الله حصل انفجار كبير كل هذول موجودين، من بيتحمل خسارة أرواحهم؟
6: ايوه كذا كذا احيانا شوفي في ايام الحرب مكان ما وقعنا الحرب كان تحط قذيفه ويقعد يفرقوا وروحوا كذا يعني هباء منثورة بسبب يعني ما ما ما فيش وعي. المفروض يكون في يعني توعية في يعني توعية بالسلامة، توعية في كل مكان في الأسواق في ده يعني للمواطن للإنسان التاجر تحمل مصادر الحين لما تروح في حق الناس يعني حاجات مطروحة وده يروح هباء منثورة. المهم الواحد ما أول من البيت أول من البيت والمواطنين أي حاجة يحطوا ثاني يقروا
1: أيوة
0: طبازة
6: ألو أيوة حتى الأطفال يروحوا
0: أيوة
6: المهم الحمد لله على سلامة الناس وعلى سلامة
0: الحمد لله ربك سلم
6: سلامة سلامتنا جميعا
0: آمين يا رب الله يحفظ الجميع شكرا جزيلا لك
1: تسلمي يا خال الله يعطيك الصحة والعافية. والآن أكيد بنروح لفاصل قصير ونرجع نستقبل اتصالاتكم وقراءة التعليقات.

0: وعدنا لكم مستمعينا من جديد لنستكمل فقرتنا أو للتفاعلية هذه من برنامج عدن هذا الصباح، ونذكركم من جديد بماذا كنا نتحدث. نحن نتحدث عن الحرائق المنتشرة في المراكز التجارية بعدن خلال الفترة السابقة التي مضت، ومن يتحمل المسؤولية، التاجر أم الدولة بإجراءات السلامة. ونستقبل مكالمة أو لا؟ نعم، قبل ما نستقبل المكالمة طيب على بال نذكر بأرقام التواصل اللي هي 781-952-121 أو 02-38-7913. ونستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم.
1: بركات الحرائق يمكن.
0: نطلب منكم معاودة الاتصال والمحاولة لاحقا، و فعلا يعني شوفوا الموضوع مشكلة صراحة. يعني أنا منبهر إنه ربنا سلم والأمور طيبة، لكن معلش
1: نقول الحمد لله.
0: نقول الحمد لله. فلدينا اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور، كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام. يا هلا
2: يزيد، كيف حالك؟ زين.
1: الله يسعدك يا خالة. أم أحمد كيفك أنت؟
2: الله يسلمك. دينا صح؟
1: أيوة.
2: أيوة كيف حالك؟
1: الحمد لله نحمد الله ونشكره. إيش
2: أنت اللي رحتي عمرة؟
1: لا لا، راحت مواهب عمرة.
2: ايوه بس شافت مواهب هنا كيف المولات.
1: ايوه اكيد
2: صح. شفتي يعني الناس لما تفعل تخطيط عمراني يعني يفعلوا، يا بنتي شوفي الان هم بعدنا فعلوا التخطيطات العمرانيه هذا. احنا شوفي بسنه التسعينات فعلوا التسعين هذا على اساس انها فيلا كامله.
1: ايوه
2: شفتي، وبرضو كمان حق المحافظ هذا ما كانش المراكز التجارية هذه كذا يعني بشكل يعني فظيع فيها أصلا. يعني يعمل حتى المركز التجاري ما فيش موقف للسيارة يعني. أيوة. في تلاقي يعني عادوا يمكن هذا اللي بالخط العام ايوه، وهذا الحين كمان برضو فعل الاسطوره، بس برضو هذا اخذ من مواقع المواطنين.
1: ايوه اخذ مساحه صح.
2: اخذ موقع المواطن، لانه اذا مثلا هو بالحي هذا يشتي يطرح سيارته ما يقدرش، لانه هذا وقع يعني كانه التابع للمركز التجاري. ايوه نحن هنا

0: مرة أنا اللي رحت قزعنا من البوابة الخلفية كله جبل غاز ودقيق يعني مواد المونة حقه يعني تهم بي يعني هذه يعني المفروض المخططات هذه تكون مش كذا يعني بالشكل هذا يعني مول أولا يكون واسع المول
1: أيوة.
0: يسع الجميع يعني يحطوا شو في كيف العمارة نفسه يحطوا البدروم هذا يحطوش في بابونة يحطوا في موقف السيارة
2: غير يا خالة للأسف يعني احنا بنشوف انه ما فيش غير مخرج واحد لأغلب المولات وهذا الشيء الخطأ يعني ما بتحصل امور زي كذا
0: بعدين كمان يحطوا هذه لما يدخل مكان السيارات برضو يسلم مش عارفة كم ريال كذا ويعني في حارتي كمان وهذا
1: ايوه
0: بالشكل هذا
1: مفروض كذا
0: مدخل ومخرج مش مكان نفسه هذا
2: نعم.
0: هذا يدخل منه وهذا يخرج منه
1: انت عارفه كمان الغلط يعني انه كل المولات اصبحت بالطول ما عادش بالعرض يعني
0: أيوة.
1: شوفي عدن مول مفروض كذا مساحه
0: شوفي انا قدني اقول لك اني احس بالراحه النفسيه لما اروح عدن مول او فنسيتي لانه مساحه يعني انت تشوف كذا الجو مريح جنبك وكذا صح ولا لا
1: ايوه وتمشي براحتك أيوة مساحه
0: براحتك
1: حريه
0: وكذا يعني بالشكل هذا ايوه لكن يعني هذه الاماكن تستقيع انه يسوي حاجه وانت داخله
2: انا بالنسبه لي ما اسميهاش مولات غير اني اسميها مركز تجاري
0: ايوه هي مركز
2: مركز
0: تجاري.
2: هي ليست مول
0: هي لان لما تجي بالحقيقه هي مركز تجاري
2: نعم.
0: يعني بالشكل هذا شوفي نحن كان حقنا المجمع كان ما في يعني شفتي كيف كان يعني بالهذا وبعدين في كان يعني ذيك الايام السلامه الامنيه وال يعني بالشكل هذا يعني كان في حق شوفي دحين انت يا بنتي نحن ساكنين يعني في عدن تعرفي انه في مثلا كذا زي حق الساعه يعني زي حاجه صغيره كذا جنب كل عماره يعني
1: ايش
0: هذه تعتبر يعني المي الهيدروجين فيبو عشان الحرائق
1: الطفايه الطفايات
0: لا هي مش طفايه
1: ها.
0: هي معاهم هم مفتاح كبير يفكون هذه وبعدين يطلعوا منه باب يخرج منه للحرائق يركبوا باب الحريق حق السيارة
2: يكون موجود معاهم
0: ايوه يعني هو معاهم شفتي ذاك اللي مع طوار بعدين يركبوا لنا بالباب هذا اللي يخرج من هذا المكان
1: ايوه
0: يعني انت خلي كده يقزع بالعماير بتشوف يعني في حق العماره وفي واحد ثاني جنبه حق الحرائق هذه بكل مكان هي كانت موجوده بس الان ما فيهاش مي يعني افتهم لك يعني بالشكل هذا الحين يجيب بابور الحريق ويجيب عاد البوزة
2: أيوة. وعاد ما وصل وتوصل وقد الدنيا كلها ولعت والله العظيم يا خالة
0: يعني بالشكل هذا يعني لا بتي لازم تخطيط العمراني لازم
2: نعم.
0: يعني مش معقول شوفي أنت شوفي لما تكون مثلا هذه الحي بلل وهذه عماير وهذه يعني اولا نحن شوفي عدن ما تحتاج يعني بيت عماره جنب عماره شوفي المخطط القديم حق زمن الحوافي ما تحصليش يعني الحي جنب الثاني لا يعني بينهم الرصده بينهم الرصيف بينهم الطريق افقي من فوق من هنا ومن هنا صح ولا لا
2: ايوه
0: ايوه يعني بالشكل هذا حتى شوفي عمر المختار وعبد العزيز والوحدة السكنية نفس النمط كان ده بس العشوائية اللي خلاص
2: خربت الدنيا كلها للأسف الشديد
0: لا تعرفي العمارة دي ولا تعرفي فراسة من رجلك
2: أيوة.
0: صح ولا لا
2: صحيح أنا أتفق معك
0: أيوة لأن المفروض مثلا أي واحد يعمل خطأ يعني ديك الساعة شوفي يعني دحين بقول لك حاجة البلدان هذه تفعل إيش خلاص يقول لك الأماكن أي واحد يعمل عشوائي على طول يكسرونه يعني نحن يقول لا هذا طيب زي صندقات قدي نحن شوف الجبل هذا عندنا حتى لو في المي يعني البيبات كذا كل واحد جنب الثاني كل واحد يعني صراحة المفروض يعني في تخطيط عمراني صحيح يكون بين المهندسين بين الإنشاءات بين كذا بين يعني هذن على الأقل يشتغلوا يفعلوا مخططات لما يجي تاجر دحين هم يقولوا المكان الفلاني استثمار أنا أعطي له استثمار يشتري عماير أو يشتري بلد صح ولا لا
2: صحيح
0: في مشروع في المدينة الخضراء أعتقد هو حق هاي يمكن مش عارفة حق من حلو المشروع في مكان عماير

0: في مكان بلاد، هذا مشروع حلو على سور وكذا، يعني هكذا لما تكون المشاريع يعني مخططة يعني جميلة، تحسي أيوة. بجمال لما تقزعي من مكان المكان هذا تحسي بجمال الموقع، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: أيوة نحن نتمنى يعني إيش فائدة وزير ومش عارفة إيش وغفير وكل شيء، والمخططات مش موجودة، أعطي للمستثمر تمام أعطي له، بس أعطي له مخطط يصلح الخدمات، الخدمات صحيحة. نحن لو شفتي العمارة، نحن أمس بيت طافي بيت لافي، لأنه يقول لك الوائرات مدندلة مش عارفة مدري إيش، لأن شفتي كيف يعني بشكل هذا، يعني حتى المفاقات الدورية من المؤسسات المياه أو الكهرباء ما فيش.
2: نعم هذه مشكلة.
0: مشكلة أيوة مشكلة يا ابني، يعني نحن شوف نحن عايشين تحت إيش؟ رحمة الله بس.
2: نعم.
0: ولا حاجة غير رحمة الله هو اللي رحمنا إحنا يعني من عنده بس.
2: ودليل رحمة الله علينا لأنه الحرائق كل دي اللي حصلت.
0: ربنا ينجينا إحنا ونجيك.
2: أيوة.
1: آمين يا رب.
2: آمين يا رب. آمين.
1: الله يسعدك يا خالة، تسلمي لي خالة أم أحمد، شكرا لك وشكرا لهذا الكلام معنا. ونذهب حاليا إلى قراءة التعليقات المتواجدة. أنا ببدأ في البث المباشر الموجود معنا حاليا، ونشوف معنا عوض بيقول، عوض العبيدي دائما متواجد معنا حقيقة ومن أكثر الناس المتفاعل، بيقول دينا المدني يسعد صباحك يا صاحبة الصوت الإذاعي الرائع، وصباحك أسعد يا عوض بالصحة والعافية يا رب العالمين.
2: ولدي هنا في البوستر أيضا إخلاص ناجي تقول أولا نقول هو حادث وقضاء وقدر، والإهمال هو السيد الرئيسي في الموضوع من قواعد السلامة والفحص الدوري والربط العشوائي للكهرباء، كلها عوامل تساعد على الخراب وإشعال النيران.
1: نعم. سالم بن شعبان صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور لكم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام في كل مكان.
2: وأيضا لدينا هنا عمر بن صالح اليافعي معلقا، ولديه تعليق مضاد أيضا، يقول المشكلة تحصل بكل مكان يا خبرة، حتى الفنادق اللي 5 نجوم تحصل فيها حرائق داخل المساجد داخل البيوت. يقول لا تتهموا حد ما عندكم إثباتات وأدلة، أكيد رأيك يحترم عزيزنا عمر بن صالح، ولكن في النهاية التاجر أيضا يتحمل مسؤولية والدولة كمان غلطانة في هذه المسألة، ما تتبعش إجراءات السلامة.
1: وفارس العبادي بيقول لما يكون حريق يوم بعد آخر في محل وبكرة بآخر الأمر يستدعي الشك، وكأن الحريق يقول أنا هنا أين أنتم تعالوا طفوا، أنا اليوم في محل غيركم بكرة عندكم في حريق النخيل، راعي السوق كان يحمد الله قالوا له ليش، قال عندي منظومة اشتريتها من أمريكا تكلفتها ملايين الدولارات، ويضيف إنه لم يتم تركيبها حتى اليوم، وإذا شاء الله وركبناها كانت بتكون كارثة. الله يعوض الشعيبي راعي النخيل مول، وسبب الحريق كان من البوفية، البوفية كلها شبسات وسمبوسة وكباب، والمهم كلها حرائق، أول وقبل كل شيء تكون عوامل السلامة في البوفية لأنها مكان الحريق. هل توجد لديهم إسطوانات حريق أم لا؟
2: يبدو أنه لا، واضح الموضوع.
1: نعم.
2: فلدينا هنا أيضا محمود العيسائي يقول السبب الحقيقي أنه ما فيش رقابة قوية على أصحاب المطاعم والبوفيات، لأنه صاحب البوفية غير مهتم باللي يحصل بالمول، أهم شيء كيف يزيد دخله، حتى لو حمل البوفية فوق طاقته من الغلايات داخل البوفية وأشياء كثيرة، ويكون ضغط قوي على الكابلات اللي تسحب كهرباء، خاصة لما يكون عنده سحب أقوى مما هو مسموح له، والبوفيات لابد يكون نزول يومي من البلدية والدفاع المدني وراعي المول وأي مستثمر، لأن الإهمال يخسرك شقاء عمره كله، ومشكلة الراجع برضه له دور كبير، إذا لم يكن عندك نظام في البوفية يسبب لك مشاكل كثيرة.
1: بالضبط. وإضافة إلى تعليقنا لنجيب محمد الناعري كاتبنا المتميز كالعادة بيقول صباح الخير لمن تسبب له البعض بأمور مؤلمة لا يمكن معالجتها بابتسامة أو بكلمة اعتذار أو بهدايا، صباح الخير لمن مر بلحظات محرجة لا تشطب بممحاة ولا تسافر من ذاكرة عمره ولا تسقط من أغصان سنواته، صباح الخير لمن ارتكب بحقه ذنب تخطى مراحل الغفران ولا يمكن إعادة الزمن لإصلاحه أو ترميم ما أتلفه وما خلفه من حطام، صباح الخير لمن تسبب له الآخرين بحزن من الصعب بتره أو استئصاله أو إخراجه بسحر أو نسيان أو فنجان قهوة مر، لأن هذا الحزن قد غير مجرى حياته إلى الأسوأ ومنحه نذوبا لا تشفي ولا تخبأ برداء ولا يهدأ ألمها بحبات مسكن أو بأعشاب صباح الخير لمن أخذ منه البعض عمرا طويلا ليبذروه على سعادتهم وما كان منهم إلا إصابته بنوبات من التعاسة والألم ويحاول عبثا تجاهلها وعدم الشعور بها. صباح الخير لمن عوقب بالخطيئة حتى بات يرى في المرآة ملامح من أخطأ بحقه وهي تحدق به وتستفزه لافتعال شجار مع طيبته وضميره. صباح الخير لمن يحاول إخراج طعنات الآخرين من داخله ومنعها من تحويله إلى جسر لعبور الحزن إليه كي لا تستعمر ما تبقى له من سلام داخلي. صباح الخير لمن لا يأخذ بالثار ولا ينتقم ولا يكره، لمن يحمل قلبه ويمضي في حال سبيله بحثا عن مأوى لجراحه، لمن يطيب نفسه بنفسه ولا ينتظر وصف الطبيب تكتبها له الأقدار، لمن يحاول على حزن نفسه الانتصار والعيش بأقل قدر ممكن من الأضرار، للمتفائل رغم نزف حياته، للمبتسم رغم انعدام الفرح، للمتكئ على كتف الأمل لعله يجد يوما ما ينصفه، لمن يتنفس الصمود من رئة الحياة ويكمل طريقه لكن بحذر. صباح الخير لمن في داخله معارك لا يمكنه الاستسلام لها أو خوضها لكنه يضع ما بين شهيقه وزفيره هدنة دائمة للسلام. يسعد صباحك يا نجيب على هذه الكلمات اللي دائما بترافقنا في كل صباح، والله يذكرك بالخير والسعادة. وعوض العبيدي كمان عطينا تعليق هنا وبيقول سبب الحريق في النخيل مول البوفيا فيها اسطوانات غاز انفجرت بسبب التسريب والتعبئة بزيادة بسبب هذه الأزمة، ربما أيضا هذه الأزمة سببت للناس أشياء كثيرة جدا. وفارس العبادي هنا أيضا بيقول يزداد جمال صباحي حينما يخالطه طيفك وحديثك وفنجان قهوة معك. صباح الخير قلب يكتب. يسعد لنا كل أوقاتك يا فارس العبادي بالخير والعافية والصحة يا رب العالمين. وأيضا أمان الحامي معنا هنا بتقول اللهم إن كثرت ذنوبنا فأغفرها وإن ظهرت عيوبنا فأسترها وإن زادت همومنا فأزلها وإن ضلت أنفسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا. صباح الخير أصبح على الجميع المشاركات من أمان الحامي. يسعد صباحك يا أماني. وكمان أم قاسم من كريتر كالعادة بتصبح علينا وبتقول صباح الخير زادكم الله نورا في القلب وضياء في الوجه واسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. يسعد لنا صباحك يا ست الكل. وطبعا أم حمزة أعتقد أنها أيضا كتبت التعليق هنا مرة أخرى وبتقول صباح الخير برأيي المسؤولية مشتركة ما نقدر نرميها على جهة واحدة. مالك المركز يستهتر بإجراءات السلامة والسلطة المحلية ما تطبق القانون ولا تراقب ميدانيا والدفاع المدني إمكانياته ضعيفة. الأسواق مزدحمة وكهرباء عشوائية وما في صيانة دورية والنتيجة تحترق أرزاق الناس. الحل هو إلزام كل منشأة بطفايات وفحص كهرباء الدوري وتفعيل رقابة حقيقية قبل ما تحصل الكارثة. يسعد لنا صباحك يا ست الكل. وأذكار بتصبح علينا وبنقول لك صباحك سعيد يا أذكار بكل صحة وعافية يا رب العالمين. وأنا فقط أعرق على أبو خالد حلصم عسى ما شر وعسى المانع خير، يعني أول مرة بيغيب علينا بإذن الله تكون بصحة وعافية إذا كنت بتسمعنا حاليا يا أبو خالد. وأنا تقريبا من عندي خلصت التعليقات يا يزيد.
2: وأنا كمان قبل ما نخلص حلقتنا هذه حب أقول يعني الله يعوض كل من خسر، وفي الأخير يعني نتقدم ب يعني نتمنى لكم السلامة جميعا، ونتمنى عسى الله يعوض صاحب المول ويعوض كل شخص خسر مصدر دخله يعني أو تجارته بالحريق وغيره من الأسباب. ولكن كمان نقول للتجار اتقوا الله قليل، اتقوا الله، خففوا القشع، حاولوا لعند مواضيع السلامة تهتموا مثل ما تهتموا بالديكور، مثل ما تهتموا بالمحلات، مثل ما تهتموا بكثير أشياء، اهتموا بمعدات السلامة سواء ضد الحرائق، ضد الالتماسات الكهربائية وغيره من الأشياء. راجعوا أنفسكم لأنه هذه فيها أرواح، هذه أماكن يدخلها ناس أسر رايحة وواقية مع أطفاله وكذا، بيجي يوم أنت بتدخل بالسجن يقفلوا عليك. ليش؟ إنك تتحمل يمكن 10-20 روح راحت من بعدك بسبب انك مهمل لموضوع اللي هو ابسط شيء يا ناس بالخارج، هذا يعتبر من الاساسيات اصلا اللي هو السلامة الوقاية.
1: نعم بالضبط يا يزيد، ونتمنى لكم للجميع أكيد نهار سعيد ويوم جميل بإذن الله تعالى. تنتهي حلقتنا هنا في برنامج عذن هذا الصباح، ولكن لازلنا مكملين معكم إلى ذلك الحين. كونوا في أمان الله،
2: مع السلامة.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
2: أشتي أشوفك كل يوم كل ساعة وكل ليل.
1: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
3: يا خلنا ادي برشلونة ده فريق كوبا كوبا.
4: ده حاجه كلنا فريق كوبا كوبا. اجعل لك كوبا براس قلبك ان شاء الله.
1: كونوا معي انا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين. لاننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في الرابعه عصرا كل اثنين 8 9 9 9 5 9.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: يقول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

0: تفاصيل القصة دي تبدأ من بلاغ من مركز بني مزار للمديرية، تلقى قطاع الأمن العام بوجود مدبحة في عدة منازل. البلاغ كان يتضمن واحد يدعى أبو بكر دوت لشقيقه اسمه خالد، الاثنين اعتادوا على صلاة الفجر في المسجد. خبط المفروض الصبحية على أساس إن هو أخوه كان المعتاد بيجي يصلي معاه صلاة الفجر في المسجد، ولكن بعد انتهاء الصلاة بيبص ملقاش أخوه موجود، فرجع مرة أخرى إلى البيت. ابتدى يطرق مرة واثنين وثلاثة ولكن مفيش أي استجابة لهذا الطرق. كان معاه مفتاح احتياطي هو موجود في جيبه، فتح بالمفتاح الاحتياطي دخل جوه، فوجئ والدته مدبوحة، وبعد الدبح كمان يعني للأسف في تمثيل بالجثة عبارة عن انشق يعني البطن واختفاء الأعضاء. طبعا هو هنا يعني ذهل من هذا المنظر، دخل على المكان اللي أخوه بينام فيه، لقى إن نفس الكلام اللي هو شاهد فيه والدته أخوه خالد بنفس الطريقة، وجود حمام جنب كل جثة من هذه الجثث. ابتدى الصراخ وابتدى العويل يعني الأسرة اللي جنب منه في البيت الملاصق. فكان هناك ثلاث فتيات موجودين في منزل مجاور، دول كانوا نايمين في أحد الغرف في الطابق العلوي، نزلوا تحت عشان يعني يشوفوا أبوهم ويشوفوا أمهم ويقولوا لهم إيه القصة في البيت المجاور لينا وإيه الصوت ده. ولكن لما نزلوا للأسف شاهدوا نفس الموقف اللي في البيت الأول، أب والأم مقتولين بنفس الطريقة، وبرضك كمان اتنين إخواتهم. أحد الأطفال كان اليوم ده بيت عند سته، فطبعا جه الصبحية على أساس إن هو يتجه إلى البيت ياخد شنطته وياخد حاجاته وبعد كده يتجه إلى المدرسة. شاهد بقى المنظر وشاهد يعني المئات من أهالي القرية متجمعين، فراح هناك على البيت وفتح، ولكن الصدمة الثالثة لقى أبوه ووالدته وكمان اتنين إخواته بنفس الطريقة. فكده أصبحت الجثث 10 جثث. اتجه بقى فريق البحث لفحص كل حاجة حوالين هذه الجريمة، تنامى ليهم أن هناك يعني شخص، هذا الشخص دايما للأسف كان يطلق عليه البصاص، وعملوا جلسة والولد دوت نبهوا على أهله أن هذه الطريقة والأسلوب ده لا يصح. يبقى دارت هذه القصة أساسا حوالين الولد ده. لما ابتدت تركز على هذا الشاب يعني ابتدينا بقى يعني فريق البحث جابه وقبض عليه وابتدى يستجوبه. الولد هنا اعترف بكل الجريمة اللي هو عملها، ويمكن قصة الحمام دي هي اللي عملت مشكلة كان الهدف منه لدى هذا الشاب ان هو يصرف الهدف الأساسي عن القضية نفسها.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
3: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره أو كنت تسمع عنه قبلها فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما أو صورة صاغها أجدادنا القدما بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: Corner. خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة، أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس. نقترب من المكان أكثر ونربط ذاكرة الأمس بتفاصيل اليوم. نرافقكم في رحلة مباشرة ومفتوحة على الهواء طيلة ساعة زمنية إذاعية في برنامج شواهد، ذاكرة مكان وحكاية إنسان.
1: برنامج شواهد مع ديانا سلطان يأتيكم عند تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت عدن من كل سبت على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أتيل كوبري مبابا، في بداية حياتي كان في قضية إن في فتاة من منطقة مبابا، علاقة زي كل الشباب في مرحلة المراهقة، مع جار ليها طلعوا عشان يبعدوا خالص يتكلموا براحتهم ويتمشوا براحتهم فوق كوبري مبابا وبيتمشوا عليه، وكان الوقت بعد المغرب والوقت كان قرب يضلم، طلع عليهم مجموعة حوالي 3 حبوا ياخدوا البنت منه، هو مرضيش لأن هي كانت بالنسبة له مشروع زواج وكان حب صادق زي ما هي بتقول، استمت في الدفاع عنها بحدام وما ياخدوها، في النهاية اعتدوا عليه طعنوط طعنة كانت نافذة بالقلب، مات وقف الحال. طبعا هي جرت بقى هو جثة، لقوا المباحث الشرطة جت لقوا الجثة وبدأوا يحققوا، للأسف في إحدى الجرائد بدأت تتناول القضية، نشرت صورة البنت، نشرت عنوانها بالتفصيل اللي ساكنة فيه، ان كل الناس يمشوا قدام البيت، مش هي دي القضية، مش هي دي بيت البنت بتاع اللي هي القضية بتاعت الكوبري، القضية بتاعت الكوبري. اللي حصل ان اتدمرت الأسرة بتاعتها بالكامل، الأب جاله شلل جلطة، جاله شلل، كان لها أختين مرتبطين، واحدة متجوزة واحدة مخطوبة، الاتنين انفصلوا عن الارتباط بتاعهم. البنت نفسها لما وجدت ايه اللي حصل للأسرة بتاعتها واعتبرت ان هي السبب فيه انتحرت. القضية دي هزتني جدا جدا، نتائج ما فكرت كويس جدا ايه السبب، ان انا نشرت تفصيلات ما كانش ليها لازمة ان انا انشرها، مش انا اللي انشرتها، ان انا الجريدة نشرتها كانش ليها لازمة، وكان يبد ان يكون هناك ضمير يحكم في هذا الامر. ايه العائد ان انا انشر كلمة، بنشر العائد فكرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم

0: نقلك وتصفحك دون انقطاع،
1: خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد،
0: كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك،
1: مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك.
0: لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار
1: تواصلوا معنا عبر 770-80-2828.
0: عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية،
1: فندق أوشن
0: بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين، من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه، تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شيء، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تحت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتف فرح ليلة فأنا تحت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.

المحرم يؤكد أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات، أسقطت أوهام الميليشيات الحوثية. رئيس الوزراء يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة وتأمين باب المندب. نحو مستقبل يسمع، ملتقى وطني لزراعة القوقعة الإلكترونية في حضرموت. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية. أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وستظل مواقفها المشرفة شاهدة على نصرة المظلوم والتصدي للمشروع الإيراني. جاء ذلك في منشور عبر حسابه عبر منصة فيسبوك، مخاطبا أبناء الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة المرابطين في جبهات العزة والصمود من الساحل الغربي وباب المندب إلى مختلف جبهات القتال والثغور ونقاط التماس في أنحاء اليمن، حيث قال المحرمي: يا صناع النصر في الميدان، أيها الأبطال الصناديد، اصبروا وصابروا، فمعركة استعادة الدولة وتحرير البلاد بالرجز هذه الجماعة الباغية وحماية أبن المنطقة تتطلب ثبات الأبطال وصلابة شرفاء، وأنتم لها بما عهدناه فيكم من إقدام وثبات في ميادين المواجهة، وبما تحملونه من عزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر حتى تحقيق الأهداف المنشودة، معبرا عن خالص الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الاتقاء في المملكة العربية السعودية، قائلا: نحن نخوض معا معركة واحدة ونتقاسم التضحيات في خندق واحد لنصنع مصيرا مشتركا وهدفا واحدا لا ينكسر. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الأول الركن محمود الصبيحي، أكد أن الملاحم البطولية التي تسطرها القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال تجسد أسمى معاني الفداء والواجب الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة. وأوضح الفريق الصبيحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الصمود الأسطوري للمقاتلين في الجبهات والخطوط الأمامية كافة، بدءا من جبهات الساحل الغربي وجبهة المضاربة ورأس العارة إلى بقية محاور المواجهة، يشكل صخرة صلبة تحطمت عليها أوهام المشروع الحوثي الإرهابي ومخططاته، مشيرا إلى الدور الأساسي الذي اضطلعت به ألوية العمالقة وقوات درع الوطن وقوات الدعم والإسناد والمقاومة الوطنية بوصفها رأس الحربة والطليعة في التصدي للعدوان الحوثي. وعبر عضو مجلس القيادة عن بالغ الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمنا بوجه خاص اهتمام القيادة السعودية وفي مقدمتها وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان الذي يتابع الموقف الميداني أولا بأول في جبهات الصبيحة. هذا واختتم الفريق الصبيحي تصريح بالتوجه بعظيم التحية للقوات كافة المرابطة في الميدان، مثمنا تلاحمهم جميعا وإصرارهم الصامد على خوض المعركة الوطنية حتى تحرير كامل التراب الوطني ودحر الميليشيات الحوثية الإرهابية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. قال عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي: إن أبناء الجنوب وأبطالهم يسطرون بدمائهم الزكية وتضحياتهم الجسيمة صفحات ناصعة من البطولة والفداء في معركة تحرير باب المندب من الميليشيات الحوثية الإرهابية، مستحضرين ملاحمهم الخالدة في مقاومة الميليشيات وتحرير العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب والتصدي للتدخل الإيراني السافر.
وأضاف الدكتور العليمي في تدوينة على منصة إكس إن شعبنا وهو على يقين راسخ بعزيمتكم وثباتكم يعول عليكم ومعكم كل المخلصين في المضي قدما بإرادة الشعب الذي لا تنكسر وعزيمته التي لا تنان منها الصعاب نحو تحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وإحلال الأمن والاستقرار وأنتم أهل لهذا التحدي وعلى قدر هذه التطلعات مؤكدا أن الثبات على المبادئ والذود عن الأرض والكرامة عهد لا تحيد عنه إرادة الأبطال معربا عن تحية الإجلال والإكبار لهذه التضحيات العظيمة والاعتزاز بصمود الأبطال المرابطين واستبسالهم في ميادين العزة والكرامة من باب المندب إلى سائر جبهات الشرف في ربوع اليمن كما عبر عن بالغ التقدير والعرفان للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لما قدموه من دعم وتضحيات في سبيل نصرة اليمن وشعبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها الوطنية مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني لألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لبسط السيطرة الكاملة على باب المندب وذوباب وتأمين جبهات كهبوب عقب تحريرها من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وقال دولة رئيس الوزراء في تصريح نشره على حسابه في منصة إكس إن هذه الانتصارات تجسد إرادة اليمنيين في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات دولتهم وتؤكد أن تضحيات الأبطال وأبطال قواتنا المسلحة وما يتحلى به أبناء الشعب اليمني من صمود وثبات تمثل الركيزة الأساسية لمعركة استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء الوطن وترحم رئيس الوزراء على أرواح الشهداء الأبرار راجيا الشفاء العاجل للجرحى مؤكدا أن تضحيات اليمنيين ستظل حاضرة في مسيرة استعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والعيش الكريم تواصل القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية في محافظة تعز مواجهاتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من جبهات المحافظة ضمن عملية فجر اليمن وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع أن المواجهات تركزت خلال الساعات الماضية في جبهات الشقب والأقروض جنوب شرق المدينة وجبل حبشي غربا حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية وتمكنت وحدات القوات المسلحة من كسر هجوم شنته الميليشيا على مواقعها في جبهات الشقب كبدة إياها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إذ لقي أكثر من 25 عنصرا مصرعهم وأصيب آخرون وفي السياق نفذت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية كمائن محكمة استهدفت عناصر الميليشيات في جبهات المسراخ والبيرين جنوب المحافظة وجبل حبشي غربا وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وبالتوازي قدمت الطائرات المسيرة التابعة لمحور تعز إسنادا جويا للقوات المسلحة خلال المواجهات مستهدفة عناصر الميليشيا وأسلحتها وتعزيزاتها فيما تمكنت القوات المسلحة من إسقاط طائرة مسيرة انتحارية تابعة للميليشيا شرق مدينة تعز كما استهدف الطيران الحربي بثلاث غارات جوية مواقع وتجمعات للميليشيات في جبهتي القروض وجبل سامع ضمن عمليات الإسناد الجوي للقوات المسلحة في مختلف جبهات تعز سلمت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي رسالة بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولي مطالبة بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها والتنفيذ الكامل والفعال لحظر توريد الأسلحة المفروض على الميليشيا الحوثية
جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة سفير عبد الله السعدي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غريتيش ورئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر المندوبة الدائمة لليونان السفيرة أغلايا بالتا. أحاط فيها المجلس بتفاصيل الاعتداء وخطورته على سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي، حيث أوضحت الرسالة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت المطار بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في مطار عدن، ما عرض حياتهم لخطر مباشر وشكل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة الجوية في منفذ مدني يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات. وأكدت الحكومة أن استهداف مطار مدني يخدم سكان يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الطيران المدني، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الميليشيا تنفيذا لقرار أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد رب هشل ناصر ضخ مياه المياه من البئر الارتوازية الإسعافية لمشروع مياه المحضرة والقرى المجاورة عقب استكمال حفرها بعمق 620 متر لمواجهة أزمة الجفاف الحاد وشحة مصادر المياه بالمنطقة. وخلال التدشين أشاد الأمين العام بجهود السلطة المحلية بمديرية عتق في إيجاد حلول عاجلة لأزمة المياه، مؤكدا دعم قيادة المحافظة لاستكمال مكونات المشروع بالتنسيق مع فرع هيئة مياه الريف بما يسهم في تأمين احتياجات القرى الواقعة غرب مدينة عتق، مشددا على أهمية حماية حقول المياه من التوسع العمراني والحفاظ عليها مصدرا حيويا للأجيال الحالية والمستقبلية. شاركت بلادنا في المعرض العالمي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو من البذور إلى الأغذية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما تحت شعار تعزيز الابتكار من أجل الأمن الغذائي والتغذية بوفد ترأسه وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج الزراعي المهندس عبد الملك ناجي. ويشارك في المعرض الذي يستمر 4 أيام نحو 300 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة. هذا وأوضح وكيل الوزارة أن مشاركة اليمن تهدف إلى إبراز إرثها الزراعي والتعريف بجودة منتجاتها الوطنية رغم الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الجناح اليمني يسلط الضوء على رحلة إنتاج البن اليمني من المدرجات الجبلية إلى المنتج النهائي وجهود المزارعين في التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى التعريف بعسل السدر والسمرة وأهميته في دعم سبل عيش الأسر الريفية. في خطوة تعزز جهود تطوير الخدمات الطبية والتأهيلية تستضيف محافظة حضرموت الملتقى الوطني الأول لزراعة القوقعة الإلكترونية بمشاركة مسؤولين ومختصين لمناقشة واقع زراعة القوقعة وآفاق تحسين خدمات السمع نحو مستقبل يمنح فاقدي السمع فرصا أوسع للتواصل والاندماج في المجتمع. وفي المكلا أيضا حيث أقيم اللقاء العلمي للصحة النفسية المنعقد برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح الذي تقيمه مؤسسة نهد التنموية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة. وخلال اللقاء أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالقطاع الصحي بمختلف مجالاته لا سيما تعزيز برامج الصحة النفسية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهميتها، مثمنا الشراكة الفاعلة والتكاملية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها مؤسسة نهد التنموية. هذا وشهد اللقاء مناقشة عدد من أوراق العمل والمحاور العلمية الهادفة
إلى تطوير آليات التدخل وتقديم الدعم النفسي المتخصص واستعراض سبل تحسين جودة الخدمات الصحية بما يسهم في خدمة المجتمع والتخفيف من الآثار النفسية الناتجة عن مختلف التحديات. بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جرى في محافظة حضرموت توزيع 250 حقيبة للعناية الشخصية للنازحين، استفاد منها 1500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع حقائب العناية الشخصية NFI. ويهدف هذا التدخل الإنساني إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين وتعزيز مستوى النظافة الشخصية والإسهام في تحسين ظروفهم في ظل التحديات الإنسانية التي تواجههم وتعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة والبيئة الصحية، حيث يأتي هذا المشروع امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين. وتزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، نظم مستشفى النهى للطب النفسي وعلاج الإدمان بالتنسيق مع مؤسسة الطمأنينة لرعاية الصحة النفسية عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية والإنسانية في وادي حضرموت بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية وترسيخ مفاهيم الدعم والاحتواء المجتمعي. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. المحرم يؤكد أن القوات المسلحة ضربت أروع الأمثلة في البسالة والثبات وأسقطت أوهام الميليشيات الحوثية. رئيس الوزراء يؤكد أن عملية فجر اليمن تمضي بثبات نحو استعادة مؤسسات الدولة وتأمين باب المندب. نحو مستقبل يسمع، ملتقى وطني لزراعة القوقعة الإلكترونية في حضرموت. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية، ونصحح المفاهيم الشائعة، ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: تفاصيلها مرعبة، والأكتر والأصعب إن المتهم قاتل ثلاثة بطريقة بشعة، ولما تسأله لك أنا مش ندمان. طب قتلتهم ليه؟ كل تعرفين السبب إيه؟ مفيش، بتحب نهاية بحبها. طب كان في مشكلة بينك وبين حماتك ولا أختها ولا كده؟ لا مفيش حاجة.
2: غموض.
1: المتهم بكام القوى العقلية؟ لا مخدرات ولا ماشي شمال ولا أي حاجة نهائي. متدين بتاع ربنا، الناس كلها بتحبه، هادي مش بتاع مشاكل، لعمره عمل خناقات ولا أي حاجة. فجأة تحول لوحش.
3: أستاذ طارق، كنت بتكلمني في الكواليس عن جريمة حب تحول لقتل، أم أخت الحبيبة، غموض، سبب مبهم، حابين نعرف تفصيلها.
1: يمكن من أكتر القضايا اللي فيها غرابة أو فيها ألغاز، وحتى الآن رغم إعدام المتهم إن اللغز بتاعها ما تفكش، كانت قضية سفاح بن الصرياط. القضية دي كانت بالضبط في 24/4/2008. ما كانش طبعا وقتها الانترنت لسه انتشر، ما كانش ترند يعني زي دلوقتي زي أي قضية. القضية دي غرابتها إن الألغاز بتاعتها لحد ما القضية اتقفلت والمتهم تم إعدامه ما فيش حد عارف هو عمل كده ليه. أنا قابلت المتهم، اشتغلت القضية بشكل كامل من أول يوم لحد إعدام المتهم، عملت حوار معاه، ما فهمتش أي حاجة. القضية بطلها كان شاب سنه حوالي 29 سنة، اسمه محمد عبدالله، في منطقة بين الصرايات اللي هي مواجهة لجامعة القاهرة أو لباب تجارة بالظبط. محمد جه يوم 24 الساعة 3:45 العصر، راح بيت خطيبته وارتكب 3 جرائم قتل. محمد ده من ناس غلابة، كان شغال عامل أو من اللي بيصور ورق هناك. الجزء المنطقة دي كلها شغلتهم تصوير الورق والمذكرات والحاجات بتاعة طلاب الجامعة. محمد كان شغال في محل اسمه عند الحاج أحمد، ده اللي هو صاحب المحل، قعد عنده كم سنة اتعلم الشغلانة، بدأت الفلوس ومع أصحابه راح فتح له محل لوحده. خلال الفترة دي حب بنت الحاج أحمد اسمها نهاد، أصغر بناته كان في الوقت ده تقريبا ليها في سن جواز يعني. اتفق ان هو يخطبها. الحاج أحمد اعترض الأول على اساس المستوى والكلام ده وكده، وبعدين نظر ان البنت بتحب الولد وافق تحت ضغط. خطبها وخد شقة في أرض اللواء وبدأ يجهز شقته، وفجأة ارتكب الجريمة. الجريمة جت ازاي؟ في اليوم ده كان قبل صلاة العصر تقريبا أو قبل أذان العصر بالظبط، اتحرك من البيت من المحل بتاعه ومعاه سكينة. سكينة زي سكينة المطبخ مش الكبيرة قوي، اللي هي مثلا 20 سنتي ولا كده. وراح رايح بيت حماه. بيت حماه ده عبارة عن بيت 3 أو 4 أدوار، بيت خاص، ما مش شقة سكنية، لا بيت خاص. راح البيت، دخل، خبط، فكانت حماته موجودة تحت عاملين قاعدة في مدخل البيت وفي مطبخ وبقيت الشقق فوق. دخل سلم على حماته، هو قاعد مع حماته، حماه نزل من فوق كان رايح يصلي صلاة العصر وكده، قال له أنا هروح أصلي العصر وارجع يكون أنت شربت الشاي. بالفعل دخلت بنت الراجل ده الكبيرة اسمها راجية، دي محامية كانت بتعمل ماجستير تقريبا وقتها، دخلت تعمل الشاي. فجأة لقت والدتها بتصرخ في القعدة بدون أي مقدمات بدون أي حاجة، هو رايح ومجهز السكين بتاعته واخد قراره تمام بالقتل. بدأ يضرب في الست، ادها كم طعنة في صدرها وبعدين ذبح مباشر. راجية دي طلعت من المطبخ ماسكة الشاي، وقعت الصينية من ايدها، قعدت تصرخ وراح طلعة تجري على فوق. في الوقت ده هي طلعت الشقة، الدور اللي فوق المكان بتاع القتل بالظبط ده ساكن فيه أبوها وأمها، العمارة على شقة واحدة. اللي فوقيه ساكنة راجية وإخواتها اللي هي نهاد، وكان شاب اللي هي خطبته، وشاب تاني صغير. نهاد ما كانش موجودة في البيت في الوقت ده. هاجر التانية بقى اللي هي تاني واحدة هتتقتل، دي كانت متجوزة ومعها طفلة صغيرة عمرها 3 شهور و4 شهور وقتها، كانت بتنظف في شقة والدها اللي هي فوق سمعت الصويت، هي مش فاهمة في ايه، راحت نازلة تجري على تحت. نزلت لقت امها مدبوح. اول ما نزلت فالمتهم بالسكين جري وراها ضربها ضربتين، راحت طلعة الشارع برا، طب هو شارع جانبي، راح ضربها ثلاث طعنات تاني
3: في الشارع.
1: في الشارع البنت وقعت ماتت في الشارع. المتهم بقى هرب؟ لا، قعد راح ماسك تليفون وراح متصل بخطيبته، يعني هات انا قتلت امك واختك في البيت. البنت طبعا كانت موجوده في المكتبه اللي هي بتاعت ابوها، سابت المكتبه وجت جري على ايه، على
3: البيت.
1: البيت لقت اختها مرميه بره، ما شافتش امها، لقت اختها مرميه في الشارع، وطبعا المتهم ماسك السكينه، ما فيش حد قادر من الاهالي يقرب له، دي بيسموها هستيريا الدم. مجرد ما جت لسه بتقول بتصوت انت عملت ايه او كده، بدا يضرب في صدرها. البنت خدت ست طعنات في الصدر، واخر ضربه ودي كانت النهايه، السكين في عينها، غرز السكين بكامل قوته داخل العين وسابها، اترمت على اختها زي المشاهد اللي بنشوفها في الدراما، يعني زي المشهد الدرامي اللي هو واحد قتيل والتاني يجي يترمي فوقيه وكده، ده اللي حصل بالفعل. البنت اترمت على اختها في الشارع. المتهم عمل كده، راح قاعد على الرصيف بتاع البيت، حط السكينه جنبه والموبايل، وراح مطلع مولع سيجاره وقعد.
3: ايه ده؟
1: تمام، بكل هدوء خالص، هو كده خلاص خلص اللي هو عايز يعمله. في جزء تاني كمان قبل ما يعمل كده، طلع ورا راجيه فوق كان عايز يقتلها، بس كانت عامله احتياطات، دخلت قفلت باب الشقه وحطت حاجه وراها، فمعرفش يعمل حاجه. طلع قعد بره ولع السيجاره، كان في امين شرطه بالصدفه ساكن في نفس المكان وعارف الوقت طبعا، لان اهل المنطقه كلهم عارفين بعض. راح ريح له. التاني قعد بكل استسلام بكل هدوء، راح مكلبشه في ايده وكده، واتصل باسم الشرطة. باسم الشرطة، كان تبع اسم شرطة الدقي، واتصل باسم الشرطة. وجد وقتها اتاخد الولد على الاسم، طبعا ما كانش فيه اي كلام، قتلتهم بكل
3: يعني أريحية،
1: ولا بكل أريحية، خلاص انا حاجة كانت تعباني وانا نهيت عنها وخلاص خلصت كده، ما فيش اي حاجة. تاني يوم رحت الاسم، الجريمة دي كانت تقريبا على ما اتذكر يوم خميس، رحت الاسم وقعدت مع المتهم، كان لسه بالهدوم بتاعته عليها الدم بتاع الضحايا طبعا، لحد ما النيابة تخلص إجراءاتها وبعدين يبتدي تاخد الهدوم دي تحرزها والكلام ده وكده، الإجراءات العادية. قعدت قتلتهم يا محمد؟ ما بيقولش أكتر من كده. طب السبب كله بتاع ربنا، ما فيش أي سبب تاني إن هو يقول عمل كده ليه، في ظل حالة الحب والصراع اللي خاضه عشان يفوز بمين، عشان الراجل والدها يوافق
3: نخطب.
1: ان هي ان هي تتجوز، ان هي ان بنته يا بنت الحاج احمد تتجوز حد كان شغال صبي عندهم في المحل. الواد

0: كان تحت تأثير مخدر ولا كده؟ لا.
1: السبب؟
0: السبب حتى الآن ما فيش حد يعرفه حتى الآن. قعدت مع المتهم أكتر من مرة خلال المحاكمات. أول تقرير طلع من الطب النفسي إني المتهم يعاني من ضلالات مرضية أدت إلى ارتكابه الجريمة. ده معناه أنه كان مريض نفسي. وقتها وكيل النيابة حوادث الجيزة ما كانش مقتنع بالتقرير لأنه جاب الواد أكتر من مرة ويتكلم معاه. فراح عامل طعن على التقرير وقال لازم يروح طب شرعي تاني. طبعا الطب الشرعي هنا في القاهرة في الخنكة وفي العباسية. لازم إيه؟ لازم يروح يتعرض تاني. دول تلاتة مش حاجة عادية.
1: عايز مثلا لجنة خماسية غير اللجنة الثلاثية.
0: عايز لجنة إيه؟ عايز لجنة كبيرة تحسم أمر ده عشان يجيب حق التلاتة الضحايا اللي ماتوا، اللي هي الأم سميرة كان سنها حوالي 50 سنة، وهاجر 23، وكانت تقريبا نهاد حوالي على ما أعتقد 20 أو 21 سنة. التقرير الطب الشرعي التاني أثبت أن الواد كان زي الفل وتمام، ما فيش أي حاجة ولا يعاني من أي شيء وكده. حاول الدفاع بتاع المتهم التشكيك لأن ده جاي بعد حوالي 6 أو 7 شهور من الجريمة غير وقت ارتكاب الجريمة والكلام ده، لكن الكلام ده منفعش. والواد اتحال لمحكمة الجنايات وفي النهاية صدر حكم بإعدامه واتعدم. خلال فترة المحاكمة أنا كنت قريب من الأسرتين، أسرة محمد
1: المتهم
0: وصورت معاه. طبعا وقتها إن هم الناس غلابة في المكان وما لهمش ذنب في اللي حصل، يعني مجرد إن ابنهم إيه هو اللي عمل كده. سابوا البيت وراحوا شقة تاني، الأمن طبعا احتياطي عشان ممكن أي حد من أسرة التلاتة يحاول ينتقم ولا كده، فبعدهم من المكان ودهم مكان تاني. إجراء احترازي لحد ما الدنيا تهدى. رحت قعدت معاهم. أغرب حاجة بقى في القضية أسرة محمد راحت شقة تقريبا كانت في فيصل على ما أتذكر وقتها في العمرانية. طبعا الأمن اللي كان موديهم هناك كإجراء احترازي، رحت كان الناس مطمنين لي. رحت البيت قعدت مع والده ووالدته وإخواته البنات وأخوه الأكبر منه اللي هو تقريبا كان اسمه شريف على ما أتذكر يعني. المهم إني كان وقتها قعدت معاهم قعدت دردش عايز افهم هو
1: ليه عمل كده؟
0: هو عمل كده ليه؟ مفيش مبرر لده. بنت انت كنت بتحبها وبتحارب عليها وخلاص خدت شقه في ارض اللواء وفرشت وبتفرش في الشقه وكل حاجه، الدنيا ماشيه كويس جدا، مفيش اي سبب ان هو خليه يعمل كده. محمد كان معاه تليفون تاني اللي عليه الصور بتاعته والواتس والحاجه دي غير التليفون الصغير اللي اكلم منه خطيبته نهاد. التليفون ده أسرته قالت لي وقتها إني محمد الفترة اللي قبل الجريمة تقريبا من ساعة ما اتولدت بنت أختها كان حاطط صور كتير لي هو صغير وللبنت اللي هي بنت أخت خطبت ومقطع الصور إيديها ورجليها الحواجب العينين المناخير الشفايف الودان كل حاجة وبيقارنها بنفسه وهو صغير. محدش عرف السبب ده ايه، بس قالك من وقت البنت دي ما اتولدت هو محمد بدأ يبقى حد تاني، بدأ يسرح كتير، ما بينامش كويس، بدأت تظهر عليه علامات ما كانتش موجودة لحد تنفيذ الجريمة. اخر مرة قابلت محمد كان تقريبا وقت حكم الاعدام عليه، كان في جناية الجيزة في محكمة جنوب الجيزة اللي في الميدان. فرح سألته مباشر كده، يا محمد انت ندمان؟ قال لي لا. طب عملت كده ليه؟ رد عليه نفس الرد اللي رده بعد الجريمة مباشرة، قال لي كله بتاع ربنا، كله بأمر الله. وطبعا كان بيدخل مع السبحة بتاعته مع المصحف والسجادة وبيصلي وسب دقنه والكلام ده كله كده لحد ما تم تنفيذ حكم الإعدام فيه.
1: جريمة فيها غموض،
0: ما فيش حد حتى الآن ولا أوراق القضية تحتوي على سبب يقول هو قتل ليه، لا في اعترافاته ولا في كلام الشهود ولا في التحريات ولا في أي حاجة إن يقول الراجل ده قتل التلاتة بكامل قواه العقلية وبدون ندم

0: ليه؟ محدش عارف الكلام ده لحد ما القضية اتقفلت نهائي بإعدام المتهم تقريبا بعدها بحوالي سنتين، تم تنفيذ حكم الإعدام. وحتى الآن تظل لغز من الجرائم الألغاز اللي محدش عارف يحلها حتى الآن.
1: حاجة غموض لغز. ايه السبب؟ ليه عمل كده؟ عشان ايه؟ من بعد حب وخطوبة وجواز اللي بقاتل
0: وحب
1: حبيبته،
0: بصراع كمان، ده عشان يتجوزها كانت دخل في مشاكل كتير. يعني برضو انت كراجل كبير وغني بالنسبة لبين السرايات، يعني معاه اكتر من مكتبة، معاه بيت خاص بيه كامل، معناه من الناس الاساسيين. فان انت تتجوز بنته او كده حاجة ما كانتش سهلة، ورغم كده حصلت الجريمة. وحتى الان يعني حتى الان انا لما بعدي من ناحية الشارع بفتكر
1: الجريمة
0: المشهد كامل، الجريمة كاملة، رغم انها من 2008، يعني حاليا بقى لها 18 سنة. لأن المشاهد
1: صادمة ومؤلمة.
0: صادمة صادمة جدا. والناس حتى الآن لو أنت سألت أي حد في الشارع هناك هيحكي لك التفاصيل بالكامل، أن جريمة كانت الناس أول مرة تشوف ده. يعني حتى وقت يناير ولا وقت الأحداث لا، ما شافوش جريمة بالبشاعة دي.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة، أتعجب من صلاة الليل كيف أن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض الصلوات الخمس، وفرضها الله تعالى في بداية الدعوة من أوائل ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عاما كاملا حتى تورمت أقدامهم، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى خاتمة السورة بعد سنة، ونسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب. تفكر في السر من هذا الإخوة، هذه الصلاة تربية للنفس على الإيمان والتوحيد، تربية للنفس على المحبة لله واليقين بالله. من أراد أن يزداد إيمانا ويقينا حتى يصل إلى أعلى درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، من أعظم السبل صلاة الليل. رب الله تعالى بها نبي.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه الصلاة تجرد العبد لله، توطن النفس على القرب من الله ومحبة الله، وخاصة إذا قمت في ذلكم الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول بعض السلف: أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. ويقول بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. كيف تدعي أنك تحب الله محبة عظيمة ثم لا تحب أن تخلو به جل وعلا في هذا الوقت؟ انظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يتلذذ بالعبودية لله في هذا الوقت المبارك، تشعر بقربك من الله، تنكسر لله، تبكي لله، لا يراك أحد إلا الله، فتتوطن النفس على الإخلاص، تتوطن على الشوق لله، تعتاد على اليقين بالله والقرب من الله، فيؤثر هذا والله في صلاتك، يؤثر في ذكرك لله، يؤثر في تلاوتك للقرآن، يؤثر في أخلاقك، ويغير حياتك كلها. تعلم بذلك لماذا فرض الله تعالى هذه الصلاة في بداية الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة استفاد من هذا التوجيه الرباني، فكان أول ما قال لما دخل المدينة كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وهذا الوقت وقت الليل، وقت سكون وصفاء، فيخشع القلب كما قال ربنا جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يواطئ القلب اللسان فيخشع العبد. هذا القول هو القول النافع الذي يؤثر في القلب فتزداد إيمانا بالله تعالى. ولذلك هذه الصلاة كانت أفضل صلاة بعد الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذه الصلاة أيها الإخوة، من أراد أن تنصلح شؤونه وحياته فعليه بها. يقول بعض السلف: عليكم بقيام الليل، فإن قيام الليل حياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح، وإن العبد إذا قام من الليل أصبح فعلا فرحا، يجد فرحا في قلبه حقا. تجد في صلاتك في الليل أنسا بالله وخشوعا لله، فيكرمك الله تعالى في نهارك بل في حياتك كلها بمحبته والقرب منه، ويبارك لك في أقوالك وأعمالك وحياتك وأهلك ومالك وعملك كما آثرت محبة الله على ما تحب. ولذلك جاء في الحديث، وإن كان الأقرب أنه موقوف وله حكم الرفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من رجلين، ثم ذكر أحدهما فقال: ورجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من بين حبه وأهله إلى صلاته، يرجو ما عندي ويخاف من عقابي. الله تعالى يعجب بهذا الرجل. وروي في حديث أن الله تعالى يستبشر به ويضحك إليه ويتبشبش له. الله أكبر. كما آثرت محبة الله على النوم والراحة فيكرمك الله تعالى كرامة عظيمة. ولذلك قيام الليل الإخوة من أخص صفات المحسنين، كما قال الله جل وعلا في وصف المحسنين: إنهم، قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن 48 قضية من أصل 55 بلاغا خلال أسبوع. واتفقت جامعة عدن ومحطة أبحاث الكود الزراعية في أبيان على بحوث لدراسة الفطريات التي تصيب السمسم والطماطم. وفي تعز تواصل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مواجهتهما مع الحوثيين في عدة جبهات وسط خسائر بشرية ومادية. عربيا وعالميا، أدان رئيس الوزراء الكندي الهجوم الحوثي على مطار الرياض الذي أسفر عن قتلى ومئات المصابين. وتعرضت ناقلة لهجوم بقذيفة في مضيق هرمز ما تسبب بحريق دون إصابات بين أفراد الطاقم. اقتصاديا، تسببت أزمة صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر بتسريح أكثر من 20,000 عامل مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج. وحذر البنك المركزي العراقي من تحميل التجار فروق أسعار الصرف عن حوالات الاستيراد المغطاة بالسعر السابق. رياضيا، توج نادي الميناء ببطولة عدن لكرة الطائرة بعد فوزه على الشعلة بثلاثة أشواط دون مقابل. وفي الدوري التركي، فاز طرابزونسبور بثلاثية نظيفة، وواصل محمد صلاح تألقه بعشر إسهامات تهديفية في سبع مباريات. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا هو العلم النافع الحقيقي. طالب العلم والذي يتعلم العلم إذا لم يكن له حظ من قيام الليل فيخسر كثيرا من بركة العلم. فالله تعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله من علم شيئا عن عظمة الله وأسمائه وصفاته وإحسانه وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا لأجل عباده لأجل أن يغفر لهم ويرحمهم، كيف بعد ذلك ما يقوم من الليل؟ هذا من ضعف العلم، من عدم رسوخ العلم في القلوب. فالله الله في هذه العبادة الإخوة. ومن الأسباب التي تعين على قيام الليل حب مشتعل في القلب لله جل وعلا، خوف غالب على القلب يجعل العبد لا يطيق أن ينام طيلة الليل. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أنه يشعر بالملل والتعب؟ أبدا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، عن رغبة ومحبة. انظر إلى عثمان رضي الله عنه، ختم القرآن في ركعة في الليل، أي محبة قامت في قلب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حتى ما أطاق أن يقطع كلام الله تعالى وهو في صلاة الليل. وكان بعض نساء السلف حبيبة العدوية رحمها الله إذا دخل الليل تقول: إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح وخلى كل حبيب بحبيبه وهذا مقامي بين يديك، وتصلي لله ما كتب الله تعالى لها. كانت معاذة رحمها الله تلميذة عائشة رضي الله عنها إذا دخل الليل تقول: هذه ليلتي التي أموت فيها، إذا تذكرت الموت وقرب الأجل ما تستطيع أن تنام، قل لنفسك: يا نفس لعلها آخر ليلة في حياتي، بالله عليك هل ستنام؟ فكانت هكذا تقول لنفسها: هذه آخر ليلة. ثم تقوم ما كتب الله لها وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. ثم الإخوة الدعاء، اجعل قيام الليل همّا في حياتك. والله قيام الليل الإخوة هو سر النجاح والسعادة وتحقيق الدرجات العلى في الجنة. الله تعالى قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الدرجة العليا في الجنة ما نالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقيام الليل، فكذلك لن تنال الدرجات العلى في الجنة إلا بهذه العبادة. فاجعل هذه العبادة همّا في حياتك، واصدق مع الله وادعو الله تعالى في سجودك أن الله تعالى يوفقك لقيام الليل. ثم عليك بالمحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات. يقول بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبته. وشكى بعضهم إلى الحسن ثقل قيام الليل عليه فقال: كبلتكم معاصيكم، بينما تجد وصف الله تعالى لمن يقومون الليل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بينهم وبين المضجع جفاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع تترفع عنها
وكأن بين هذه الجنوب وهذه المضاجع اللينة الحسنة شيء من الجفوة والبعد لما استولى على هذه القلوب من المحبة والخشية والتفكر في الآخرة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. لكن لو أحبوا الآخرة واستعدوا لهذا اليوم الثقيل لا طار النوم من أعينهم وقاموا الليل. كذلك الإخوة من الأسباب المعينة أنك تنام بعد الصلاة صلاة العشاء مبكرا حتى تقوم في آخر الليل وتأخذ قسطا من القيلولة في النهار. ثم كذلك من الأسباب ما قاله سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال صلوا ما بين صلاتي العشاء يعني المغرب والعشاء، قال فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه، فتسهل عليك صلاة الليل لأن هذا الوقت من قيام الليل، تصلي ركعتين أربع ركعات ما كتب الله لك فيكون لك رصيد في صلاة الليل. ثم قال فإن أحدكم يخفف عنه من حزبه ويذهب ملغاة أول الليل، فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره. يعني الذي يفتتح ليلته بالقيل والقال واللغو يرجع إلى بيته في هذا الوقت بين المغرب والعشاء وقيل وقال وكلام، وهكذا بعد صلاة العشاء قد يسهر فلا يوفق. لكن لو استغل أول الليل بالذكر وتلاوة القرآن والصلاة فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره، مهدنة من الهدون والسكون، يعني ما يوفق. الذي يلغو ويتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه والغيبة ما يوفق للقيام في آخر الليل، بينما إذا قمت في أول الليل فيوفقك الله تعالى في آخره. وهكذا إذا أحسنت القيام بين يدي الله في ليلك الله تعالى يوفقك في نهارك، وإذا وفقت في نهارك وفقك الله تعالى في ليلك، وهكذا تكون موفقا مباركا في الليل والنهار. كما وصف الله تعالى عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أخلاق حسنة وتواضع لله في نهارهم، نهارهم سكينة وقار وليلهم خشية وافتقار. قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه العبادة العظيمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: كان في النقيب عبد الوهاب هاشم، طبعا انا زي ما قلت لك انه بيراجع الملفات لمعظم الموجودين اللي عليهم يعني ملاحظات معينه، بعضهم كان عليه احكامها بالسجن او كده وما نفذوش الاحكام دي، بيلي احكام غيابيه. فمن ضمنهم واحد كان مسجل خطر كان في دايره الاسم، قال له انت مش عليك حكمين، انت ما نفذتهمش، ما سددتهمش ليه؟ عدى اليوم، الناس مشت طبعا، تاني يوم تالت يوم قابله في الشارع، ما كانش جابل المعارضه بالصدفه في شارع طومنباي، قابله راكب العجله ومعاه بنت صغيره بنته، ناداله قال لا مش انت كنت عندي في الاسم، ناسي اسمه انا مش كده، قال له قال له باشا بس انا معلش ما قدرتش اروح عشان بنتي هي انا لسه جايب المستشفى بتروح تاخد جلسات مهمه، قال له لا خلاص مفيش حاجه كانها بنتي بالظبط وكده، وروح طالما الموضوع بنتك طبطب على البنت وركب العربيه. بعدين راح رجع المخبر معاه شوكولاته اللي هي الوحيدة اللي كانت موجودة في الوقت ده كورونا، خد اداها للمسجل واداها للبيت وقال له خد ايه خدها وديها بقى البيت وكده وهي صعب ومفيش مشاكل خالص. انتهى الامر على كده والظابط افتكر يعني الموضوع انتهى على كده. وبالليل فوجئ الراجل اللي هو العسكري اللي على المكتب قال له باشا فلان اللي هو المسجل خطر دينا ده بره وعاوز يقابل حضرتك، قال له دخله تعالى ده انا عايزه. دخل جوه قال له باشا مبارك، قال له مش قلت هتيجي بكره، ايه اللي جابك دلوقتي انت في منيابه بالليل؟ قال له باشا انا جاي الموضوع اهم من كده. قال له في قضيه موجوده، قتيل موجود تحت الستاره بتاعه سينما الزيتون، جثه موجوده بقالها 10 سنين، جثه ايه وقتيله ايه؟ قال له باشا الكشاف بتاع السينما على علاقه غير مشروعه بواحده ست، الست دي اتفقت مع الكشاف ده ان هي تخلص من جوزها عشان يفضل بعض ويتجوزوا مع بعض كده، وان هو بالفعل في قعده من القعدات وكان قاعد شارب ومنون حكى لي ازاي ان هو استدرجه للسينما بعد العرض وقعدوا يشربوا وغاب عن الوعي وقام قتله وشد الجثه نزلها في البير بتاع اللي بتنزل في الستاره بعد ما بتقفل، الجثه دي موجوده بقالها 10 سنين بس الجثه موجوده والقاتل موجود لانه لسه بيشتغل في مكانه في السينما وحكاها لي من فتره قريبه. فالرئيس الباحث قال طب تعالى يلا بينا، جاب المخبرين راحوا على السينما، نزل الراجل وخد المخبر زحفه تحت، فعلا لقوا هيكل عظمي في البير بتاع الستاير، بسرعه اتحفظوا على المكان وراح بلغ النيابه بالليل، نيابه الحوادث المسائيه بالليل، وراحوا فعلا عملوا معاينه وتحفظوا على البتاع، وبعدين راحوا البيت بتاع والراجل وكانوا متجوزين بالفعل، حتى في الاول حبت تنكر اي علاقه لكن صورتهم الاثنين هي والعشيق القاتل موجوده على الحائط في الشقه جوه وبتاع، وبدات مع الضغوط وخدوهم على السينما فكانش في مجال للانكار، وقضيه كشفت كانت راي عام جدا في مصر يوميها اياميها، اتحكم اعتقد 25 سنه وهي الست خدت

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
3: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت راس الفيسبوك.
2: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 14 معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: انت كده محمد كل اللي بتحكيه انه هو كان شخص في العمل الخيري.
2: صحيح.
1: احكي لنا بقى نقطة التحول في حياة علاء.
2: نقطة التحول برضو بالارقام 2023. احنا قلنا جه 2018 اسيوط، رجع من مصر 2018، استقر 5 سنين. 2023 كانت نقطة التحول، حصل له اول اعراض لمرض نفسي اللي هو الوسواس القهري والانفصام في الشخصية. ويمكن قبل 2023 كان في خلاف حصل ما بينه وما بين إحدى المزارعين وأصحاب الأراضي في قرية اسمها قرية السوالم، ودي في أرض خاصة بيه وقريبة من قرية السوالم، وكان خلاف على حدود الأرض. حصل اشتباكات ما بين عدد من الشغالين معاه أطراف التانية، وحصل اشتباكات بالليل، وكان فيها يمكن ضرب نار وتحرر فيها محاضر، والكلام ده كله من سنة. هو عايش حياته كلها سلمية،
1: بس لكن من هنا بدأ يشيل سلاح، صح كده؟

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش، المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل، تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة.

0: بل للاختيار الصحيح.
1: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: الشكوك اللي كانت بتراوده السائرية القديمة انه ممكن يتم استهدافه من قبل اي شخص يعني، فلما جه حصل الموضوع ده رجعه تاني يشيل البندقية الآلي في العربية بتاعته بسبب الوصاص القهري، ان هو عنده شكوك دايما ويراوده فكر ان في ناس بتراقبه.
4: انت بتقول يا حمد ان هو عنده وصاص قهري، هل راح للدكتور يتعالج مثلا او حاجة؟
3: راح طبعا لأكبر استشاري في أسيوط، اتعرض عليه تشخيص انه بسبب الأحداث اللي حصلت، الحادث السائري القديم والمواضيع اللي حصلت الجديدة، فابتدى يتعامل معاه عادي جدا بالعلاج. الموضوع بقى يزيد معاه يفكر في حاجات مش موجودة، فبدأ يظهر عليه الأعراض دي. طبعا ليه مقربين، قرايبه مقربين منه، فنزلوا بيه القاهرة، وبالفعل تم إيداعه إحدى المصحات، ولم يستمر علاجه لفترة كبيرة. يعني المفروض كان يقعد فترة، مش على العلاج لمدة 2-3 سنين. تتكلم بقى في 2-3 سنين دول نقطة تحول تانية خالص. الراجل بقى اللي هو متواجد 5 سنين في الشارع مع الناس ومصالحات والعمل الخدمي وأحزاب والكلام ده كله مبقاش موجود، مش متواجد بين الناس، بقى منطوي، حتى أصدقائه الشخصيين مبقاش يعني زي الأول، مش متواجد مع الناس. ممكن بقى مع يعني أفراد العيلة، الناس المحيطين بيه، هم دول المقربين منه، لكن العمل العام بقى والمصالحات والكلام ده كله مبقاش متواجد فيها. وبيزيد معاه الموضوع انه في ناس دايما بتراقبه، يعني كل المحيطين بيه بيقولك كان هو دايما بيتخيل انه هو ماشي بالعربية، في حد ماشي بالموتوسيكل يستنى مثلا يمشي الموتوسيكل خلاص، ما يبقى ده مش بيطاردني، في عربية واقفة على اول الشارع مستنية تهجم عليا، حاجات من هذا القبيل. يعني
4: انت كده محمد مدخلني على وقعة حادث السنترال اللي في ابنوب. ايه بقى ايه اللي حصل بالظبط في الواقع؟

0: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات. خلاص خليها علينا.
1: الله لا حملني
2: ولا حملني
1: واحملوني قراقر.
0: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
3: أنا عم بحلم ليل النهار
0: وأكلة على السفرة.
1: الرز مليان تلهوري والصانونة في بحوتة صيت تقوشو فوني.
0: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا. معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهمك السيل فالهمك السيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: باب
5: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
3: 02-368-633 أو 718.
7: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
8: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
9: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-8-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق

0: المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

وحب بحر غزير واحنا مغوى صافي ومرمل

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. ضبطت الأجهزة الأمنية في عدن 48 قضية من أصل 55 بلاغا خلال أسبوع. واتفقت جامعة عدن ومحطة أبحاث الكود الزراعية في أبيان على بحوث لدراسة الفطريات التي تصيب السمسم والطماطم. وفي تعز تواصل القوات المسلحة والمقاومة الشعبية مواجهتهما مع الحوثيين في عدة جبهات وسط خسائر بشرية ومادية. عربيا وعالميا، أدان رئيس الوزراء الكندي الهجوم الحوثي على مطار الرياض الذي أسفر عن قتلى ومئات المصابين. وتعرضت ناقلة للهجوم بقذيفة في مضيق هرمز ما تسبب بحريق دون إصابات بين أفراد الطاقم. اقتصاديا، تسببت أزمة صناعة الأجهزة الكهربائية في مصر بتسريح أكثر من 20,000 عامل مع تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج. وحذر البنك المركزي العراقي من تحميل التجار فروق أسعار الصرف عن حوالات الاستيراد المغطاة بالسعر السابق. رياضيا، توج نادي الميناء ببطولة عدن لكرة الطائرة بعد فوزه على الشعلة بثلاثة أشواط دون مقابل. وفي الدوري التركي فاز طرابزونسبور بثلاثية نظيفة، وواصل محمد صلاح تألقه بعشر إسهامات تهديفية في سبع مباريات. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل أجمل الحكايات ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يا شيخ مشاري آية السيادة الفخمة،
0: يا سلام،
1: هذه آية العزة القعساء. أن يذكر الله سبحانه، أن يذكر ربنا سبحانه الغني عن عباده العظيم، هذا هؤلاء العباد الفقراء، فاذكروني أذكركم.
0: يا سلام.
1: يا شيخ مشاري، يقول بعض العلماء: لو قال لك اذكرني 1000,000 مرة لآمر بعض ملائكتي أن تذكرك عندي بخير مرة.
0: يا سلام.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: لكانت منحة عظيمة.
3: يا سلام.
2: وصدق هذا الملك الأعظم وتذكر عنده بخير، لو قيل لك لو ذكرته ألف ألف مرة ليذكرك بعض المقربين عنده ذكرا بخير مرة لكانت منحة عظيمة. فكيف هو سبحانه لا يجعل بينك وبينه واسطة ويقول لك هو سبحانه أذكرني مرة ذكرا زائلا يعرض ويزول، أذكرك أنا ذكرا خيرا منه. يعني أين يؤخذ بالناس، يعني أين يفعل الناس عن مثل هذا؟ فاذكروني أذكركم. من يقول؟ الرب سبحانه فاذكروني أذكركم. وأي ذكر؟ يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ولهذا نفهم قول ربنا ولا ذكر الله أكبر. هذه ولا ذكر الله أكبر لها كلام طويل عند علماء التفسير. أحب هذا الكلام كله عندي وجهان، وأحدهما أعجب إلي من الآخر.
3: يا سلام.
2: الوجه الأول ولا ذكر الله أكبر، أي ولا ذكر الله أكبر من كل شيء. ذكر الله، أن تذكر الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأفضل لك من كل شيء. ولا ذكر الله أكبر، وإذاك لم يقل أكبر من ماذا، أكبر أي أكبر من كل شيء. إذاك لما جاء الفرزدق في لمية المشورة يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، جاء واحد يستشكله على الفرزدق قوله هذا، يقول له أعز من ماذا وأطول من ماذا يا فرزدق؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. أعز من ماذا؟ لا بد أن تقول أعز من كذا وأطول من كذا. في ذلك الوقت أذن المؤذن فقال الله أكبر. المؤذن لا يقول الله أكبر من ماذا. فقال الفرزدق للسائل يا لوكع ألا تسمع قول الله، قول المؤذن الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء. فكذلك يريد الفرزدق أطول من كل شيء. هذا الوجه الأول، لذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأحسن من كل شيء وأفضل من كل شيء. الثاني هو الوجه الأعجب إلي يا شام شاري، ولذكر الله أكبر أي ولذكركم الله ولذكر الله إياكم أكبر، أي أكبر من ذكركم إياه.
3: يا سلام.
2: ولا ذكر الله أي ولا ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له.
3: يا سلام.
2: كان
3: القرآن يفسر بعضه بعض.
2: وعلى هذا يكون كما يقول أهل العربية، على الوجه الأول يكون المصدر مضافا إلى مفعوله، فذكري أنا الله. ولكن على الوجه الجميل هذا الثاني يكون المصدر مضافا إلى فاعله، ولا ذكر الله سبحانه وتعالى هو يذكرني أكبر وأفخم وأجزل وأعظم من ذكري أنا له. ولذلك عندما يعني يذكر ربنا سبحانه عباده بأسمائهم، أي فخر هذا، أي عظمة هذه لذلك المذكور. وقد علم الثقلان أن ربنا ذكره كما ذكر في كتابه كثير من خلقه. وذكر عبادنا وذكر عبدنا أيوب ذا لأيت إنه أول. تصور يا شيخ بشاري أيوب عليه السلام يسمع هذا الكلام،
3: يا سلام،
2: ربنا سبحانه يقول اذكر عبدنا، وانظر هذه النسبة، اذكر عبدنا أيوب ذا لأيت ذا الأيدي إنه أواب، ويقول عنه نحن نعم العبد إنه أواب، ويقول عن فلان وعن فلان، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، بهذه المؤكدات التي يفهمها العرب عندما يلقى هذا الكلام إلى أسماعه، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد يذكر ربنا سبحانه غير أنبيائه بأسمائهم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن في الصحيحين، إن الله أمرني أن أقرأ، فقال أبي الله سماني لك، ذكرني باسمي، يعني ربنا رب العزة سبحانه يقول لك يا نبي الله يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ على أبي بن كعب القرآن، ذكرني باسمي. قال نعم، فبكى أبي، يبكي طبعا يبكي. في الصحيحين أيضا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد هذه خديجة رضي الله عنها تأتي وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب أو إدام، فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرى في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب، ما هو هذا القصب الذي نعرفه نحن؟ هذا قصب لؤلؤ وهذا مجوف. تصور يا شيخ مشاري، تخيل انت الان خديجه رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعث اليك جبريل يقرا عليك السلام من ربك، الله تعالى يسلم عليك يا خديجه، يسلم عليك بعينك. هذا ذكر الافخار، فاذكروني اذكركم. ولذلك تريد ان يذكرك الله اذكره. هذا أنا قلت لك هذه العزة القعساء الدانية التناول، يعني قد تريد أن تكون عزيزا لكن أساليب العزة أسباب العزة تكون شديدة، كما قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وفي الغالب هذان هما عمادة السؤدد عند الناس، الجود والشجاعة، لكن الجود يفقر والإقدام يقتل صاحبه، وهذان هما سبب السيادة، ولولا هذان لولا المشقة فيهما لكان كل الناس سيدا. فهذه سيادة صعبة التناول، هذه سيادة سهلة، تذكره تجلس تذكره، إذا ذكرته ذكرك، تذكره في نفسك يذكرك في نفسه، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. انظر بعد ذلك كيف يقول لك تقربت إليه شيبًا يتقرب إليك ذراعًا، تقربت إليه ذراعًا يتقرب إليك باعًا، جئته تمشي يأتيك هرولة يا شيخ بشاري.
3: لذلك ما أقيمت الشعائر إلا لذكر الله سبحانه وتعالى.
2: طبعًا.
3: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، حتى في الآية ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
2: طبعًا. وهذه قضية الشعائر، أنت أثرت شيئًا جميلًا، لأن كثير من الناس تظن أن هذا الذكر الذي يذكره الناس في مشاعر الحج مثلًا تراد به أشياء هي في أوهامهم، حتى لا أقول في ظنونهم بل أقول في أوهامهم، فيما لا أقول فيما يظنون لكن فيما يتوهمون. مثلا عندما يذهبون إلى رمي الجمار فيقول أنا أرمي الشيطان، يعني أنت تظن أن شرع ذلك الرمي لأجل أن ترمي الشيطان؟ ولو كان ذلك كذلك، أي شيطان هذا الذي الناس ترميه منذ أكثر من 1400 سنة وما زال هو يوسوس للناس أجمعين؟ المراد هو رفع ذكر الله، ذكر الله الذي يقال عند رمي كل حصى الله أكبر الله أكبر الله، هذا هو المراد،
3: تعظيم
2: هو رفع الذكر. ولهذا ربنا سبحانه يأمرنا بذكره، ويا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يمدح ربنا سبحانه أقواما في جملة ما يصفهم به والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. كثرت علي شرائع، وأنا رجل أعرابي وما أستطيع أحفظ وأذكر وواواوا، فمرني بشيء واحد أتشبث به لا أفارقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حديث عظيم جدا جدا جدا في قضية الذكر عليه. وهو ما رواه أحمد بن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله، وش هذا الشيء؟ ألا أنبئكم بكذا؟ بلى، أنبئنا يا رسول الله بهذا الشيء الذي هو خير من هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله.
3: الله أكبر. الله. لذلك يعني أيضا هناك شمولية لهذا المعنى من حيث المناسك، من حيث القرآن، من حيث عموم الذكر، من حيث حتى السنة. ربما يعني لما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هل هنا المعنى السنة؟
2: الذكر هذا كل ما يترتب على التلفظ به أجر ثواب، وهذا شيئان: القرآن، التلفظ به فيه الحسنات، وكل حرف كما تعلم فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله بعد ذلك. لا أقول، يقول صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا معروف. فالتلفظ القرآن هذا ذكر، التلفظ به يؤتي صاحبه الثواب. وعندنا غير القرآن أذكار أخبرنا أن في التلفظ بها ثواب، وهذه الأذكار التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفار، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله الحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير.
3: هذه الأعمال اليسيرة،
2: وهي التي كما سمعت: خير أعمالكم وأزكاها، أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم يضربوا رقابكم. ولكن العجيب يا شيخ مشاري، كيف الناس تستقبل هذا القضية الآن؟ هذه الأحاديث كيف يستقبلها الناس؟ بعض الناس إذا سمع مثل هذا الحديث فيمسك عن كل شيء ويجلس يذكر الله، فلا ينفق ذهبا ولا فضة ولا شيء، ولا يعني الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله. من تقدمنا يا شيخ مشاري كانوا يهتبلون بهذه الأحاديث من غير أن يبخسوا حظهم من أبواب الخير الأخرى. الله. فمن كانت له عادة في نفقات، في رعاية أيتام، في إنفاق على حافظة القرآن، في لا يتركها عندما يسمع هذا الحديث ويقول: أحب إلي أن أجلس وأذكر الله بدل أن أنفق الدرهم والدينار. لأنك لا تدري، كما قلنا مرة، لا تدري الحسنة الموجبة.
3: يتسابقون على أبواب الأجر.
2: ما أنت ما تدري ما الذي يقبل منك. نحن نطمع يعني ظننا بربنا وطمعنا في كرمه وجوده أن يقبل منا كلما على ما فيه، على ما فيه. فلذا كان من دعاء الناس: واقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا. ذلك العمل اللي فيه شوي كذا يصلحه ربنا ويقبله بكرمه وجوده.
3: بعض الناس شيخ يقول: الأجر على قدر المشقة، والناظر في فضائل هذه الأدعية اليسيرة من الأذكار خصوصا سبحان الله وبحمده مثلا يجد أن ما فيها مشقة.
2: هذا الذي نقلته أنت عن بعض الناس هو صحيح في مواطنه،
3: نعم،
2: لكن ليس لا يعني هذا أن الأجر لا بد أن يكون فيه مشقة. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله الحمد لله، تملأان ما بين السماء والأرض. لكن تدري يا شيخ مشاري، هذا كله مرده إلى التوفيق. مرده إلى يعني أن تظن أنت أن كثيرا ممن من المسلمين يجهلون هذا الذي نتكلم فيه ويجهلون فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أن يقول الإنسان مثلا 10 مرات فقط في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، أن يقول كما ذكرنا مرة 70 مرة 100 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تأخذ 5 دقائق. كل الناس يعلمون هذا لكن من يوفق إليه؟ هذا هو القضية. فنسأل الله تعالى التوفيق.
3: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. جزاكم الله خير شيخ، أجدتم وأفدتم، شكرا لكم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: أول مرة طبعا أني بقدم مع الأستاذ الفنان عوض تكرير، وهذا لي شرف كبير وفرحانة كثير جدا أني بغني معه. وبنقدم الأول اليوم أغنية من يوم ما فارقتك حرام، إن شاء الله تنال عجب الجميع
2: إن شاء الله.
3: إذن كل سنة وانتم طيبين، مثل ما تشاهدون حاولنا قدر المستطاع أن نعطيكم هذا الخليط العدني الرائع. من يوم ما فارقتك حرام، هذه الأغنية التي لها الوقع الكبير في قلوبنا مع سير ثابت وعوض تكرير.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأ

0: المياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8. عدن خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك

0: أذكى. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-404.

نرحب بكم متابعينا إلى ثاني حلقات برنامجكم الصحي صحتك بالدنيا. في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا عن مرض السكري، وفي حلقة اليوم سنتحدث عن ضغط الدم وخصوصا ارتفاع ضغط الدم، ذلك المرض الصامت الذي يظهر عند كثير من الناس إلى جانب السكري، وقد يصيب الإنسان دون أن يشعر به لفترات طويلة. ارتفاع ضغط الدم موضوع صحي بالغ الأهمية يمس حياة ملايين الأشخاص حول العالم، والكشف المبكر عنه قد يقي مضاعفات خطيرة.

قبل أن نتحدث عن ارتفاع ضغط الدم، دعونا نفهم أولاً ما المقصود بضغط الدم. القلب يعمل كمضخة تضخ الدم عبر الأوعية الدموية إلى جميع أنحاء الجسم حتى تحصل الأعضاء والأنسجة على الأكسجين والعناصر الغذائية التي تحتاج إليها. وعندما يقاس ضغط الدم تظهر عادة قيمتان: الضغط الانقباضي، وهو الضغط عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الشرايين، والضغط الانبساطي، وهو الضغط عندما يرتخي القلب بين ضربات القلب. ولذلك نسمع قراءة مثل 120 على 80. ومن المهم أن نعرف أن قراءة ضغط الدم قد تتغير من وقت إلى آخر بحسب النشاط البدني والتوتر والكافيين والتدخين والأدوية وحتى طريقة القياس. لذلك لا ينبغي الاعتماد على قراءة واحدة فقط، بل يفضل قياس الضغط بطريقة صحيحة وتكرار القياس ومناقشة النتائج مع الطبيب.

يتساءل البعض إذا كان الإنسان يشعر بأنه بخير فلماذا يقلق من ضغط الدم؟ هنا تكمن المشكلة. ارتفاع ضغط الدم غالباً لا يسبب أعراضاً واضحة، خصوصاً في مراحل الأولى. قد يعيش الشخص لسنوات طويلة وهو مصاب بارتفاع ضغط الدم دون أن يشعر بشيء غير طبيعي، وفي الوقت نفسه يمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط المستمر إلى إجهاد الأوعية الدموية والقلب. فإن قياس ضغط الدم بصورة دورية أمر مهم حتى بالنسبة للشخص الذي يشعر بأنه بصحة جيدة. ورسالتنا المهمة لكل مستمع: لا تنتظر ظهور الأعراض حتى تقيس ضغطك، لأنه وفي كثير من الحالات لا يكون هناك سبب واحد محدد لارتفاع ضغط الدم. هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من احتمالية الإصابة، ومن أهمها التقدم في العمر، وجود تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم، زيادة الوزن أو السمنة، تناول كمية كبيرة من الملح، قلة النشاط البدني والتدخين، الإفراط في تناول الكحول، التوتر المزمن، بعض الأمراض مثل أمراض الكلى، وبعض الأدوية والحالات الطبية قد تؤثر أيضاً في ضغط الدم. وهناك حالات يكون فيها ارتفاع ضغط الدم مرتبطاً بسبب طبي محدد، ولذلك يحتاج الطبيب أحياناً إلى إجراء فحوصات لمعرفة السبب.

دعونا متابعينا نتوقف قليلا عند موضوع مهم جدا وهو الملح. يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، وزيادة الصوديوم في النظام الغذائي يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل لدى بعض الأشخاص، مما قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم. ولذلك من المفيد تقليل إضافة الملح إلى الطعام، والانتباه أيضا إلى كمية الصوديوم الموجودة في الأطعمة الجاهزة والمعلبة والمصنعة. فليس كل ما نأكله من الملح يأتي من علبة الملح الموجودة على مائدة الطعام، قد نجد كميات كبيرة من الصوديوم في بعض الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة والمخللات والصلصات وغيرها. ولهذا فإن قراءة المعلومات الغذائية على المنتجات عندما تكون متوفرة يمكن أن تساعدنا على اتخاذ خيارات أفضل. الأسئلة التي يطرحها الناس: هل ارتفاع ضغط الدم له أعراض؟ والإجابة المهمة هي قد لا تكون هناك أعراض على الإطلاق، لكن عندما يكون ضغط الدم مرتفعا جدا قد تظهر أعراض مثل الصداع الشديد أو ضيق التنفس أو ألم الصدر أو اضطرابات في الرؤية أو أعراض أخرى. والأهم من ذلك، لا ينبغي أن نقول إن وجود

العقد الصداع وحده يعني أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، كما لا يعني غياب الأعراض إن الضغط طبيعي. الطريقة الأساسية لمعرفة ضغط الدم هي قياسه، وإذا استمر ارتفاع ضغط الدم دون السيطرة عليه فقد يؤثر في عدد من أعضاء الجسم، يجعل القلب يعمل ضد مقاومة أكبر، ومع مرور الوقت يزيد العبء على عضلة القلب ويرفع خطر أمراض القلب. يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. الكلى تحتوي على أوعية دموية دقيقة، وارتفاع الضغط لفترة طويلة يمكن أن يضر بها ويزيد خطر أمراض القلب والأوعية. وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدا، السيطرة على ضغط الدم ليست مجرد محاولة للحصول على رقم جيد عند جهاز القياس، وإنما هي وسيلة لحماية أعضاء الجسم وتقليل خطر المضاعفات. إذا أردنا متابعينا الحصول على قراءة أكثر دقة، فهناك مجموعة من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها قبل القياس. من الأفضل أن يكون الشخص هادئاً، وألا يكون قد مارس مجهوداً بدنياً شديداً مباشرة قبل القياس، ويفضل الجلوس بهدوء لبضع دقائق مع إسناد ظهره ووضع القدمين على الأرض وإراحة الذراع في مستوى مناسب، كما يجب استخدام كفة قياس مناسبة لحجم الذراع. ومن المفيد إجراء أكثر من قراءة وتسجيل النتائج لمناقشتها مع الطبيب عند الحاجة. والأهم، لا تغير جرعة دواء ضغط الدم ولا توقف الدواء من تلقاء نفسك حتى لو شعرت بتحسن أو أصبحت القراءات طبيعية. هل تعلم متابعنا الكريم أن قياس ضغط الدم هو الطريقة الأساسية لاكتشاف ارتفاعه، ولذلك من المهم فحصه بانتظام، وأن الإفراط في تناول الملح يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص؟ وهل تعلم أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد على المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية؟ وقد تساعد في السيطرة على ضغط الدم، كما أن الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، مع التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والأطعمة المصنعة، يمكن أن يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو السيطرة عليه. وهل تعلم أن التدخين يضر الأوعية الدموية ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؟ وأن الاهتمام بضغط الدم لا يخص كبار السن فقط، بل يمكن أن يصيب ارتفاع ضغط الدم أشخاص من أعمار مختلفة. وفي النهاية، الوقاية تبدأ بخطوات بسيطة: قياس ضغط الدم، تقليل الملح، الحركة، الغذاء المتوازن، والالتزام بتعليمات الطبيب. هناك العديد من الخرافات والمعلومات غير الدقيقة حول ضغط الدم، دعونا نصحح بعضها. هناك من يقول إذا لم أشعر بأعراض فهذا يعني أن ضغطي طبيعي، والصحيح ارتفاع ضغط الدم غالبا لا يسبب أعراضا واضحة، لذلك قد يكون الشخص مصابا به دون أن يشعر، والطريقة الأساسية لمعرفته هي قياسه. وهناك من يقول ارتفاع ضغط الدم يصيب كبار السن فقط، بالطبع لا، يمكن أن يصيب

بارتفاع ضغط الدم أشخاصا من أعمار مختلفة، ولذلك من المهم الاهتمام بقياس الضغط والعادات الصحية في مختلف المراحل العمرية. وأيضا إذا أصبحت قراءة الضغط طبيعية يمكنني إيقاف الدواء، طبعا خطأ. انخفاض الضغط إلى المستوى المطلوب قد يكون نتيجة فعالية العلاج، لذلك لا ينبغي إيقاف الدواء أو تغيير الجرعة دون استشارة الطبيب. أيضاً يضمن أو يظن البعض أن الصداع يعني بالتأكيد أن ضغط الدم مرتفع. الصداع له أسباب كثيرة، ولا يمكن تشخيص ارتفاع ضغط الدم من خلال الصداع وحده. القياس هو الأساس، ونسمع أن الشخص الذي لديه ضغط منخفض لا يمكن أن يصاب بارتفاع الضغط. والصحيح ضغط الدم يتغير مع الوقت، وقد تتغير قراءات الشخص بسبب العمر والوزن ونمط الحياة والحالة الصحية والأدوية وغيرها. وكذلك نسمع من يقول إن الأعشاب تغني دائما عن أدوية ضغط الدم، كلام غير صحيح. لا ينبغي استبدال الأدوية الموصوفة بالأعشاب والمكملات دون استشارة الطبيب، وبعض المنتجات العشبية قد تتداخل مع الأدوية أو تؤثر في ضغط الدم. أيضا يعتقد الكثير أن تقليل الملح وحده يكفي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والصحيح تقليل الملح خطوة مهمة، لكنه قد لا يكون كافيا وحده. قد يحتاج الشخص أيضا إلى تحسين نظامه الغذائي وزيادة النشاط البدني وخفض الوزن عند الحاجة وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب. أيضا تسمع من يقول لا داعي لقياس الضغط في المنزل إذا كنت أزور الطبيب، والصحيح أن قياسات المنزل عندما تجرى بطريقة صحيحة تساعد الطبيب على معرفة نمط ضغط الدم خارج العيادة، ومن المهم تسجيل القراءات ومناقشتها مع الطبيب. وتسمع من يقول يمكنني معرفة أن ضغطي مرتفع من خلال شعوري، والصحيح لا تعتمد على الشعور، بل قس ضغطك بطريقة صحيحة واستشر الطبيب أو المختص. وأخيرا يعتقد البعض أن الشخص النحيف لا يصاب بضغط الدم، وهذا اعتقاد خاطئ تماما، فالشخص النحيف يمكن أن يصاب بارتفاع ضغط الدم حاله كحال الشخص البدين. فالوراثة والتاريخ العائلي تلعب دورا رئيسيا في تنظيم ضغط الدم بغض النظر عن الوزن. بالإضافة إلى الدهون الحشوية الخفية، قد يمتلك النحيف وزنا ظاهريا مثاليا، لكنه يعاني من تراكم دهون ضارة حول الأعضاء الداخلية، الدهون الحشوية، كما أن العادات الغذائية السيئة وقلة الحركة إضافة إلى التوتر والتدخين يلعبان دورا كبيرا في ارتفاع ضغط الدم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في حلقة اليوم عن مرض ضغط الدم. مرض ضغط الدم طبعا كلنا أو الكثير منا بنسمعه، أو ربما كثير من أسرنا هناك حالة بمدى أو بآخر موجودة مصابة بهذا المرض. هي حالة مزمنة بيرتفع فيها قوة الدم في الشرايين عن الحد الطبيعي اللي هي 130 على 20، يزيد أو ينقص. يسمى دائما مرض ضغط الدم القاتل الصامت. لماذا؟ أو السايلنت كيلر، لأنه عدم وجود أعراض واضحة، بمعنى الأعراض اللي بتظهر عند مريض ضغط الدم قد تظهر عند كثير من المرضى الآخرين، فلهذا يسمى القاتل الصامت لعدم ظهور الأعراض الواضحة. ضغط الدم طبعا إما أن يكون أساسي أو أولي، وهو مثل حوالي يعني 90 أو ربما أكثر من الحالات، وهو اللي هو متعلق ربما بالتقدم في العمر بدون سبب واضح ومحدد. إما أن يكون ثانوي نتاج أمراض أخرى، مشاكل أخرى، أمراض الكلى، اضطرابات الغدة الكظرية، أو أحيانا تناول بعض الأدوية. هذه هي الأسباب الرئيسية لمرض ضغط الدم. إضافة إلى الأسباب الأساسية، هناك عوامل الخطورة. عوامل خطورة، العوامل اللي وجودها يزيد من نسبة حصول المرض، ولو حصل المرض يزيد من تدهور الحالة، وهي وجود العامل الوراثي. وجود العامل الوراثي هو عامل جدا مؤثر لدى مرضى ضغط الدم. الأحيان الشخص بيكون أبوه ربما يعاني من ذات المرض، أمه تعاني من نفس المرض. وجود العامل الوراثي عامل كبير وعامل مؤثر في الإصابة بمرض ضغط الدم، إضافة إلى نمط الحياة، السمنة، قلة الحركة، الإكثار من تناول الملح في الطعام. كل هذه هي عوامل من عوامل الإصابة بالمرض. والعوامل الأخرى طبعا بتلعب دور أيضا كبير، التقدم في السن، الإفراط في التدخين، الضغوط النفسية المستمرة أحيانا. هذه هي كلها العوامل قد تزيد من نسبة احتمالية إصابة بمرض ضغط الدم. عوامل الخطورة هذه والمرض نفسه متى يصبح أكثر خطورة؟ يصبح أكثر خطورة في حال كان هناك الارتفاع بصورة كبيرة جدا، يعني أحيانا بيرتفع أكثر من 180 على 120. هذه حالة طارئة، هذه هي حالة مهددة للحياة، فينصح للشخص اللي لا قدر الله أو إذا أصيب بهذه الأزمة أو المشكلة الانتقال مباشرة للمستشفى لأخذ التدخلات الطبية الطارئة لهذه الحالة. أيضا الإهمال المزمن، هناك كثير من الأشخاص الذين أحيانا نصادهم في المستشفيات أو في المراكز الصحية اللي هو إهمال المريض. الضغط بيستفحل، الضغط بيرتفع، المريض يلاحظ أحيانا بعض الأعراض، يهمل نفسه، لا يأتي إلى المستشفى، لا يأتي المركز الصحي، لا يتابع بعمل قياسات الدورية المستمرة. هذا الإهمال المزمن في إشكالية ضغط الدم تؤدي إلى إنهاك الأوعية الدموية وتزيد من حالات الخطورة لهذا الشخص. من العوامل أيضا اللي بتؤدي إلى يعني الاستفحال في مشكلة المرض ضغط الدم هي تداخل وجود عوامل أخرى، كون الشخص مصاب بمرض سكري، كون الشخص مدخن، كون الشخص سمين أو مفرط السمنة، كون الشخص يعاني من ارتفاع الكوليسترول. كل هذه العوامل المحفزة هي عوامل خطورة، بمعنى عندما تجتمع مثل هذه العوامل مع مرض ضغط الدم تصبح الحالة أكثر حرجاً. ضغط الدم اجتماعه مع السكري، مع السمنة، مع التدخين، مع الكوليسترول، مع الأزمات النفسية حتى أحيانا، كل هذه عوامل تصبح عوامل خطورة فيها أكثر حرجا. هناك الكثير من عوامل الوقاية بالنسبة لمرض ضغط الدم، وهي تتركز بشكل أساسي باتقاء العوامل المحفزة له. تجنب مكافحة مرض السكري أو تجنبه عن طريق ضبط الغذاء، يعني مكافحة السمنة قدر الإمكان، محاولة إنزال وزن الجسم إلى أدنى درجات، التوقف التام عن التدخين، أيضا عمل مراجعات مخصوصة التغذية اللي نحن بنتعاطاها بصورتنا اليومية، كيف نحن نقلل من مستويات الكوليسترول، كيف نحن نقلل من مستويات الملح التي نتعاطاها يوميا. كل هذه العوامل هي ستسهم إن شاء الله في تخفيض مستويات ضغط الدم وتحسن الحالة على المدى الزمني. من العوامل أيضا اللي بتؤدي إلى إنقاص وتخفيض مستويات ضغط الدم هو شرب الماء. شرب الماء
عند الاستيقاظ، شرب الماء قبل الوجبات، شرب الماء قبل النوم بمدة كافية، كل هذه هي مفيد جدا. وبالنسبة لحالتنا موضوع ضغط الدم، أيضا شرب الماء قبل الاستحمام بيساعد على خفض ضغط الدم بمستوى معقول، بمستوى متوسط، بمستوى بسيط، لكنه بيخفض مستوى ضغط الدم، أيضا سيحفز الدورة الدموية. مع ملاحظة في جزئية شرب الماء، أن شرب الماء يعني هو ليس بديل لأدوية ضغط الدم، هو ليس بديل لاستشارة الطبيب المختص في هذا الجانب، هو عامل محفز وعامل مساعد للجسم أنه يخفض مستويات ضغط الدم بمستويات معينة ومعقولة. لأنه شرب الماء بشكل أساسي هو يتعلق بترطيب الجسم، بتحسن صحة الجسم بشكل عام، وتأثيره على مستويات ضغط الدم هي تأثير معين، تأثير متوسط في هذه الجزئية. بننتقل في الحديث حول، وهي الكثير من الاستفسارات دائما ما تصل متعلقة بالأدوية ضغط الدم. كثير من دائما من السؤال يطرح، هل أدوية ضغط الدم يجب أن تؤخذ مدى الحياة أو لا؟ متى يصبح دواء ضغط الدم أخذه مدى الحياة بصورة مستمرة، ومتى ما فترة معينة وأتوقف؟ إذا كان ضغط الدم من النوع الأول أو النوع الوراثي أو مجهول السبب الواضح، وهو النوع الأكثر شيوعاً، نحن نتحدث على ما يقارب 90% من الحالات، فغالباً أدوية ضغط الدم ستكون ضرورية للسيطرة عليه مدى الحياة في الغالب أتكلم. أيضاً في الحالات المتقدمة، عندما يكون الضغط مرتفع ارتفاع حاد جداً لا يمكن السيطرة عليه، يعني كلما أوقفنا الدواء رجع بارتفاع حاد، هنا لا، نقول لابد أنك تستمر على دواء ضغط الدم مدى الحياة. الحالتين بشكل أساسي هي الحالة الأولى اللي هو ارتفاع ضغط الدم الأساسي أو الناتج الوراثي، والنوع الثاني هي الحالات المتقدمة أو الحالات الشديدة. في المقابل هناك كثير من الحالات يمكن عندها التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم بشكل أساسي إذا كان سبب ارتفاع ضغط الدم هو سبب مؤقت. يعني على سبيل المثال، حصلت مشكلة معينة، حصلت أزمة معينة لا قدر الله أدت إلى إصابة بحالة نفسية بتوتر شديد، ارتفع ضغط الدم. في الغالب إذا انتفى المسبب يرجع ضغط الدم يعود إلى مستوياته الطبيعية، في حينها تستطيع أنك توقف الدواء متى ما انتهى المسبب. أيضا هناك بعض الأدوية التي يعني يتناولها الأشخاص تؤدي أيضا إلى ارتفاع في مستويات ضغط الدم، فمتى ما توقف عن تناول مثل هذه الأدوية ينخفض مستويات ضغط الدم، ونستطيع حينها أن احنا نتوقف عن تناول هذا الدواء. أيضا إذا استطعنا أن احنا نغير من نمط حياتنا، بمعنى شخص معين كان سمين جدا مفرط السمنة، استطاع أنه يخسر في وزنه وزن كبير، استطاع أنه ينتظم في رياضة، استطاع أنه يعدل في نمطه الغذائي، يقلل الملح، يقلل الكوليسترول، في هذه الحالات يعني سواء كان الضغط نتاج مشكلة مؤقتة وانتفى بانتفاء المسبب، سواء كان نتاج توتر، نتاج تناول بعض الأدوية، قدرتك على تغيير نمط حياتك في هذه الحالات نقول إن شاء الله تعالى أنه مستويات ضغط الدم تعود لمستوياتها الطبيعية، وتستطيع أنت في المقابل أنك تتوقف عن تناول أدوية ضغط الدم في هذه الحالة. الجزئية الأخرى اللي هو متعلقة بالجانب العلاجي، اللي هو هل هناك بدائل تغني عن استخدام أقراص ضغط الدم؟ جزئية البدائل طبعا هناك طرق أولا طبيعية لخفض مستويات ضغط الدم، وربما تحدثنا عنها، إنقاص الوزن بشكل أساسي، لأنه إنقاص الوزن يخفف العبء على القلب، يخفف العبء على الأوعية الدموية. ممارسة التمارين الرياضية، ممارسة المشي، ممارسة الرياضة المنتظمة لمدة نصف ساعة يومية أيضا توسع الأوعية الدموية وتقلل مستويات الضغط. نظام غذائي، الإكثار من الخضروات، الإكثار من الفواكه، الإكثار من الحبوب الكاملة، تقليل الملح، تقليل الكوليسترول،
الإقلاع التام عن التدخين، قدر ما قدر من الاسترخاء، التخلص من التوتر، من المشاكل، من الصياح. كل هذه العوامل، من إنقاص الوزن، من التمارين، من الحمية الغذائية، من تقليل الملح والكوليسترول، من تقليل التوتر، من الإقلاع من التدخين هذه كلها طرق ونظم طبيعية تسهم في خفض مستويات ضغط الدم. مع التأكيد على جزئية مهمة، أن هذه الأنماط الطبيعية أو الأنماط المعيشية والغذائية والاجتماعية هي تسهم مساهمة فعالة فقط في حال كان ضغط الدم مرتفع ارتفاع بسيط أو ارتفاع مرحلي ومؤقت. بمعنى الحالات اللي يكون ارتفاع ضغط الدم ارتفاع حاد ومزمن، أو الحالات اللي يكون ارتفاع ضغط الدم نتاج عوامل وراثية، بنقول لا، هنا أنت تحتاج في الغالب أنك تتعاطى أدوية ضغط الدم يعني طوال الحياة لمدى زمني مطول حتى يثبت انخفاضه عن المستويات التي ارتفع إليها. لكن في حال كان ضغط الدم في مستويات بسيطة ولم وكان نتاج ارتفاع يعني نتاج مشكلة أخرى، والتزامنا بهذه الأنماط الغذائية والاجتماعية والصحية، نستطيع بإذن الله تعالى أن احنا نتوقف عن تعاطي مثل هذه الأدوية ويستعيد جسم الإنسان صحته. في الختام هي رسالة، صحتنا هي رأس مالنا. كيف نستطيع أن احنا ندمج المفاهيم الصحية والتغذوية والاجتماعية الصحية في نمط معيشتنا بصورة مستمرة؟ نحن نتعاطى كل يوم 3 وجبات أو ربما أكثر. كيف نستطيع أن احنا نخلق قدر من البدائل المعقولة؟ لا أقول هناك كثير من البدائل الرخيصة والبدائل المعقولة في نمط الغذاء. كيف نستطيع أن احنا قدر الإمكان نمارس قدر من الرياضة في مشينا إلى يعني في الحارة، في مشينا ولو في المساء، يعني تجنب الشمس القوية في مدينتنا تحديدا. كيف نستطيع أن احنا نقلل من الملح والصوديوم والسكر والكوليسترول؟ هذه الأنماط الغذائية نحن نستثمر في صحتنا عن طريق هذه الممارسات الصحية، ونستطيع أن احنا يعني نحافظ على رأس مالنا الذي أعطاه الله تعالى ووهبه الله تعالى لنا، وهي الصحة.

النصيحة الذهبية لهذا اليوم: التحكم في كمية الصوديوم وتقليل الملح في الطعام هو النصيحة الأهم للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب. ركز عزيزي المتابع على تناول الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة ومنتجات الحليب قليلة الدسم، واجعل الرياضة عادة يومية. مارس نشاطا بدنيا منتظما مثل المشي لمدة 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع، وحافظ على وزن صحي. فقدان الوزن الزائد ومراقبة محيط القصر من أكثر الطرق فعالية لخفض الضغط، وتجنب التوتر والقلق. احرص دائما على إدارة الضغوط النفسية بممارسة تمارين التنفس أو الاسترخاء، ولا تنسى أن تحصل على نوم كاف. النوم المنتظم والعميق يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات ضغط الدم. تذكروا أن الوقاية خير من العلاج، وأن الكشف المبكر قد يحدث فرقا كبيرا في حياة الإنسان. لا تعتمدوا على الخرافات والتجارب الشخصية، بل اسألوا الطبيب أو المختص، وقيسوا ضغط الدم بطريقة صحيحة، والتزموا بالعلاج الموصوف لكم. إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.
1: وجه القمر

أنتم الآن على أثير راديو عدن الغد، صوت الناس ونبض المدينة، على موجة الـ FM 89.9959.

0: بين زحمة الأيام وتغير الأزمنة، تبقى المسافة محتاجة لمن يفهمها بين بساطة الماضي وتسارع الحاضر.
1: أشتي أشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليلة.
0: أهلا بكم في برنامجكم بين جيلين. البرنامج الذي لا يبحث عن الرابح والخسران، بل يبحث عن الجسر الذي يربط تجربة الأمس بتطلعات اليوم. كيف نرى العالم؟ كيف نفهم أفكار بعضنا البعض رغم اختلاف السنين؟ نفتح معكم أوراق الحياة ونقارب وجهات النظر لنلتقي في منتصف الطريق.
2: يا خلا نادي برشلونة، برشلونة ده فريق كوباكم
3: واه. آه ده حاجة كلنا زي فريق كوباكم واه. اجعل لك كوبا برأس قلبك إن شاء الله.
0: كونوا معي أنا مواهب الجيلاني في برنامج بين جيلين. لأننا بالحوار نلتقي على راديو عدن الغد في 4 عصرا كل 2 8 9 9 9 5 9.

0: قلب المدينة صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: راديو عدن الغد إذاعة المجتمعية بعدن على موجة FM 95.9 89.9. راديو عدن الغد صوت

0: البارحة رحل غلا داخلية
1: هب
0: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولبها مكيجة خلقة ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتبها واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل الأيام يتم ما حسب
2: يا سلام صح الله لسانك وبي والله
3: عزيزي المستمع صوتنا صوتك وصوتك صوتنا

0: عشقتك ذات يوم في ضياعي،
1: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.
0: أصفح عن زماني.
2: يا حرش كيفك؟

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خلف كل واجهة قديمة حكاية، وخلف كل جدار ذاكرة. أماكن عاشت معنا ونمر من أمامها كل يوم، لكن لكل مكان قصة تستحق أن تروى. في برنامج شواهد نعود إلى أماكن صنعت جزءاً من ذاكرة مدينتنا، نستعيد تفاصيلها ونلتقي بأشخاص عاشوا أحداثها، لنكتشف معاً ما تركه المكان في ذاكرة الناس.
1: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

موجز 6 مساء من استوديوهات عدن الغد، تحية طيبة والبداية محليا. كشف إعلام محور تعز عن تنفيذ الطيران الحربي 8 غارات جوية استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في الجبهات الغربية والشمالية والشرقية لمدينة تعز بالتزامن مع عملية فجر اليمن. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة تدمير مدفع تابع لميليشيا الحوثي ومقتل طاقمة خلال عمليات عسكرية شهدتها جبهات جنوبي وجنوب غربي مأرب وفقا لإعلام المنطقة العسكرية 3. عربيا ودوليا، أعلنت باكستان الأحد حالة الطوارئ في إحدى ولاياتها الشمالية عقب مظاهرات معارضة للآلاف من أنصار عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه والتنديد بالظروف الاقتصادية. حطت طائرة تنقل رئيس جهاز الاستخبارات الأثيوبي رضوان حسين الأحد في مكيلي مع استئناف الرحلات الجوية إلى عاصمة إقليم تيغراي بعد تعليقها 2 أسبوع بسبب عودة المعارك في شمال إثيوبيا. في الاقتصاد، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الرياض تمثل عاصمة أمن الطاقة، مشيرا إلى أن هذه المكانة تعكس جهود المملكة والعاملين والعاملات في القطاع. دعت وكالة الطاقة الدولية أعضاءها إلى تسريع الإفراج عن كميات النفط التي تعهدوا بها في إطار اتفاق سابق، مشيرة إلى أزمة الديزل العالمية التي تضرب الأسواق حالياً. وعن أخبار الملاعب، توجت الصينية جينغ تشينوين المصنفة 54 عالميا بلقبها الأول ضمن دورات WTA 1000 نقطة بعد فوزها على الروسية الشابة ميريا أندريفا 5. خرج روما المنقوص عددي بتعادل سلبي من أرض مضيفة كومو في مباراة أكمل أكثر من نصف ساعة منها ب10 لاعبين ضمن المرحلة 6 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد صوت كل الناس.
3: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي. هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا. ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول أني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني أنك تقول يجعل هذا اللقاء ما يكون آخر لقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

هل تريد معلومة صحية وموثوقة؟ نصيحة بسيطة قد تصنع فرقاً في حياتك. تابعوا برنامج صحتك بالدنيا، نتعرف معاً على أهم المعلومات الصحية ونصحح المفاهيم الشائعة ونكتشف نصائح عملية لصحة أفضل وحياة أجمل. كونوا معنا كل أحد في تمام الساعة 4 عصرا مع خديجة سيف على راديو عدن الغد 899-959. صحتك بالدنيا، معلومة تهمك ووعي يفيدك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: راديو عدن الغد، إذاعة مجتمعية بعدن، على موجة الاف ام 95.9 89.9. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي، حرمني النوم عقباله يحس الشوك في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جدة وأحب خالة. أحب أمه وأحب عمه، أحب جده وأحب خاله، أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جده وأحب هزله، أذوب وحالتي حاله، إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة. ذبحني بكثر مشتاقه، ذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقه وذبحني بكثرة أشغاله، شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله، وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيدة أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله، قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه، ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله. أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة، صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله، لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله، لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه، صار لي عالة، يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.

0: من عدن إلى كل بيت، أنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: هنا يبدأ الصباح، وهنا يستمر صوت الناس عبر أثير إذاعة عدن الغد 899 و 959 FM.
3: كيت صباح، صباح دي كانت بنت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة، وكانت البداية جالي بلاغ، فالمخبر خبط عليا في إيه، قال لي ده في واحد بيبلغ إن ابنه توفى وبيقول إن في شبهة جنائية. كلمت مفتش الصحة دكتور صلاح، كان صديق ليا، وانتقلنا إلى مسرح الجريمة. دخلنا شقة قتيل وهو كان عريس ليلة الدخلة. بدأ مفتش الصحة مجرد ما دخل وعلى طول في نفس التوقيت قال لي في شبهة جنائية، وفي نفس الوقت لاحظت كان نظري على طول على العروسة، فلاحظت ان مفيش دمعة واحدة عروسة وليلة الصباحية وعريسها توفى بهذا المنظر. فالمهم خدتها المكتب واتحفظنا على مسرح الجريمة، واخترت الجهات المعنية واخترت النيابة العامة واخترت القيادات عندي، وبدأت اناقش صباح. احكي لي يا صباح، احكي لي من ساعة ما كنت طفلة صغيرة رحت فين وفي مدارس ايه؟ قالت لي احنا كنا قاعدين في منطقة في القليوبية، وكان في شخص تعرف على الاسرة وكان بيزور البيت يعني الأسرة، وتوطدت العلاقة بوالدها. هذا الشخص جاء في يوم ما كانش في حد موجود ويتعدى عليها وفض غشاء البقرة. البنت خافت تقول لأهلها، انتقلوا من هذا المكان راحوا منطقة شبرا الخيمة، وفي الوقت ده هي حصلت على دبلوم تمريض وتعينت في أحد المستشفيات في شبرا الخيمة ممرضة. تعرفت على شاب حبيته وصار في علاقة بينها وبينه، ولكن اكتشفت ان هو بيتسلى بيها وانتهت العلاقه بينهم. واسرتها قالت لها انت كبرتي في السن، لان كان ليها اخت شقيقه اصغر منها واتجوزت، فتقدم ليها شاب عشان يتزوجها، شاب من الصعيد. هي قالت ان هو كان شاب مهذب قوي، لكن هي ما حبتوش وعرضت على اهلها ان هي تفسخ الخطبه، لكن اهلها رفضوا. احكي لي ليله الدخله، من الاول ما صحيتي بالنوم قالت لي رحت الكوافير ورحت الحفله بتاع الزفاف، تفضل المعازيم وأهلي مشي وروحوا ورحنا عش الزوجية. عشنا وهو بدأ يمارس الحب، وقالت وهو بيمارس العلاقة الجنسية فكان بيسألني سؤال، هو ليه ما فيش غشاء بقرة، ليه أنواع غشاء البقرة، ليه أنواع في مطاطي وفي مستدير والحاجات دي كلها، تحاول تتوه. قال لها طب أنا هنزل أجيب علبة سجاير. نزل يجيب علبة سجاير وطلع. قالت له أنت تعبان، أنا هديك حقنة، معي حقنة هتخليك كويس جدا جدا والموضوع ينتهي. هي كانت مجهزة حقنة أدرينالين، والمفروض الحقنة دي بتتعطي تحت الجلد لمريض معين، اديتها له في الوريد. طبعا بعد فترة بسيطة قوي توفى. كلمت والدها حكت له ان هو ما قالتلوش طبعا الحقيقة انه عريسي توفى، وهو كلم والد العريس. طبعا الأدلة المادية وأدلة الجريمة تحصلنا عليها، رمت الحقنة فين، وتم تقنين الإجراءات والعرض على النيابة، أمرت بحبسها وفي النهاية اتحكم عليها.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: في حياتنا قضايا يومية تفرض نفسها على الواجهة، في الشارع، بين الأسر.
2: يا نوال يا حبيبتي، ده كله من تحت رأس الفيسبوك.
1: وفي أروقة المجتمع ملفات شائكة تنقسم حولها الآراء، بين مؤيد يرى فيها الضرورة ومعارض يرى فيها الخطر. لأن الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولأن التباين في الرأي هو البداية الحقيقية، نفتح الملفات المغلقة دون تحيز أو مصادرة لأي صوت. فهنالك قضايا لا تتحمل الوقوف في المنتصف، إما أن تكون مع أو ضد. نستمع لطرحك ونضع رأيك والرأي الآخر على الطاولة، ونواجه الواقع كما هو. في برنامج مع أو ضد، صوتك والقضية، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا، معي أنا يزيد سيف عبر راديو عدن الغد 89.99.9.

0: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.
1: خليك معنا واستمع الى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن، عين الهيئة العليا للأدوية لمراقبة الجودة وضمان السلامة بعد التزويق. عادة ما تكون الأدوية فعالة وآمنة عند استخدامها بالشكل الصحيح، لكن من الضروري مراقبة وتقييم أي مخاطر محتملة قد تظهر أثناء أو بعد الاستخدام بهدف الحفاظ على مأمونية وجودة الأدوية. في الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، نضع سلامة المرضى في مقدمة أولوياتنا، ومن هذا المنطلق يقوم المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بمهامه التخصصية في رصد وتحليل ومتابعة الآثار الجانبية والمشاكل المحتملة في جودة وفعالية الأدوية. تعد اليقظة الدوائية ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية من خلال اكتشاف التفاعلات الضارة، تقييم المخاطر واتخاذ إجراءات وقائية فعالة، حيث يعمل فريق المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عدن بكل مهنية والتزام على رصد هذه المخاطر والتعامل معها، وأيضاً بالتنسيق مع مسؤولية التيقظ الدوائي التابعين للمركز في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وضمان حصول المواطنين على دواء آمن وفعال، ومن خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والمشاكل المتعلقة بسلامة الأدوية يتمكن المركز من تحليل البيانات واتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز مأمونية وجودة المنتجات الدوائية المتوفرة في السوق المحلي. للإبلاغ عن الآثار الجانبية أو المشاكل في جودة وفعالية الأدوية، يمكنكم التواصل معنا عن طريق رقم الواتساب 47-51-05-6 أو عن طريق تطبيق السلامة الدوائية. كما يمكنكم الحضور مباشرة إلى المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في مبنى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، عدن خور مكسر أمام مطار عدن الدولي. الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، المركز الرئيسي عدن، صمام أمان لصحة مجتمعنا.
3: ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيء الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي، واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق وتنوعت يوما بكل جمالي، فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: طفشت من نفس الكلام، نفس الروتين ونفس الحكايات، خلاص خليها علينا.
2: الله لا حملني
3: ولا حملني
2: وحملوني قرابر.
1: حكاية نسمعها وناخذ منها شيء، أغنية نحبها ونعرف حكايتها.
4: أنا عم بحلم ليل النهار
1: وأكلة على السفرة.
2: الرز مليان تنهوري والصانونة في بحوتة صيت وقوشو فوني.
1: وصفة يمكن تفيدك، ومثل قديم يمكن أنت تعرفه، ويمكن إحنا نكتشف حكايته سوا. نتكلم، نسمع، نضحك ونتشارك. خليها علينا، معي أنا دينا المدني، كل ثلاثاء في الساعة 12:30 ظهرا على راديو عدن الغد 899-959. خليها علينا والباقي عليكم.

0: البارحة ريح الغلا داخلية
1: هب
0: هب ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب والحين طحت وطيحتي من سببها جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها من شفتها قلت أب أبب أبب ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب وقوامها محتاج فزعة كعبها وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها مدلعة من خال من أم من أب وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي يزعلت ما تقول لي غير وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب بتلاحق كل عرق كسبها تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب
2: يا سلام صح الله لسانك بيض الله
3: عزيزي المستمع صوتنا صوتك وصوتك صوتنا

0: إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.
1: يا حرش كيفك؟

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
2: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
1: والخريف تسوده مشاعر
3: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل

0: واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
0: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن، حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-80-2828. عدن، خور مكسر، ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر، تروى حكاية الفخامة.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: مختلطة دون أي تصنيف.
7: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
6: فصول تتبدل،
7: أوقات تتحول،
6: وأنماط الحياة تتعدل،
7: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
6: تتغير الفصول
7: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
6: نجمع لكم الرحيق في كل صباح.

0: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
0: من السبت إلى الخميس
1: في موعد جديد
0: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم،

0: أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-28-28. عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك، أنا يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: قلب المدينة صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: وتبرد قهوتي وأنا تناظر ساعتي يا عيني. أبد ما أحتري موعد، أنا واجد علي صدفة. تأخر حيل أنا خايف، تناسى عطرة يديني ولهت كثير، أنا شايف دواء يغفى على كتف. أبي ياخذني بحضنه، أنا حضنه يواسيني. أبي يحلف معي يبقى، وأبي يبقى على حلفه. بهالغرفة يا كم مرة تخيلته يناديني، وفز أدور لكن أنا وهمي بهالغرفة. أعاتب صورته وأصرخ متى بتحن وتجيني، كأني منتظر من هالجماد يجاوب طرافة. أمر البيت يوميا، أبي يهدل ولا فيني. أطق الباب وأتخبى وأنا عيني على الشرفة. أنا لقاله وأصحابي أكيد نغاب ناسيني. أواسي نفسي بكلمة مع عذرة، أنا أعرفه أحبه حيل. لا والله أنا أحسه جزء فيني، أشارك كل تفاصيله فرح قلبه مع ضعفه. أنا متعود إنه من قسى وقتي يخبيني، أنا من هو يخبيني إذا هو شح في عطبه. هذاك اللي بضحكاته يموتني ويحييني، هذاك اللي بنظراته لكل هذا الوجع صرفة. تخاصمنا مساء الجمعة وعزم يخليني، سنة مرت ولا شرف صباح السبت في خطبه.

0: أنسى كل شيء.
1: لكل صوت مساحة، ولكل قصة مكان، ولكل كلمة أثر، ولكل لحظة معنى. هنا نلتقي وهنا نسمعكم على راديو عدن الغد 899 و959.

يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض دائماً مستمرة. إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة، لأننا في بنك عدن

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: فندق أوشن حيث تبدأ الفخامة وتصنع أجمل الذكريات. افتتح نافذتك على روعة وجمال خليج عدن. غرف مصممة بأحدث صيحات الديكور العالمي لمفهوم جديد من الراحة. قاعات اجتماعات وتدريب مجهزة بأحدث التقنيات لإنجاح مؤتمراتك وورشك التدريبية. ملابسك في أيدي أمينة، أحدث تقنيات الغسيل والكي البخاري لتبدو دائما كأنها جديدة. خدمة وحراسة 24 ساعة، راحة بالك وأمانك أولوياتنا المطلقة على مدار الساعة. إنترنت فائق السرعة لتطوير أعمالك وتصفحك دون انقطاع. خدمات طيران وتسهيلات سفر، مكتب متخصص لإنجاز كافة حجوزاتك تحت سقف واحد. كافيه هادئ لتشرب قهوتك المفضلة وتستمتع مع أصدقائك. مواقف سيارات آمنة ومجهزة لمزيد من الراحة والسلاسة طوال فترة إقامتك. لا تدع الفرصة تفوتك. للحجز والاستفسار تواصلوا معنا عبر 770-8-2-8-2-8 عدن خور مكسر ساحل أبين مقابل القنصلية الروسية. فندق أوشن بجانب البحر تروى حكاية الفخامة.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سودة مصخمة شبيها حياة.
1: من قلب المدينة صوت يصل إلى كل بيت. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
2: هاي أحمد جاز؟
3: يلا بينا.
2: تاني؟

0: صوت قريب وحكايات من قلب الناس. أنتم على راديو عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل. هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيغرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيغرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

هنا راديو عدن الغد، حيث يكون الخبر أقرب والصوت أوضح على موجة الاف ام 899 959. راديو عدن الغد، صوت كل الناس.

ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت عن ليلى تتوب؟ فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب؟ وما لك قد حننت لوصل ليلى، وكنت حلفت أنك لا تؤوب؟ بلى قد عدت يا قلبي إليها، فهذا الدمع منسكب صبيب، يخبر أنما الأشواق نار، وتحت النار أضلاع تذوب. إلى كم تنحني شوقا إليها، وأحناء الفؤاد بها ندوب؟ جروح سائلات أنهرتها، يد السياف أنت لها طبيب. تضمدها وتبكي من جواها، أما يا قلب يتعبك النحيب؟ تموت على الجراح ولا تبالي، وتلثم سيفها وهو القضيب. ترى السيف المجرد وجه ليلى، وتلثم سيفها وهو القضيب. تشمم وردها يا قلب هذا، وتحسب خدها وردا يذوب، وتنزفه جروح راعفات، دم المهراق يدميه اللهيب. أفق يا قلب إن غرام ليلى، وتحسب أنه مسك وطيب، فسوف تفيق يوما لا تراها، سيتعبنا وما تفنى الدروب. وإن طال النهار فإن شمسي، وللعشاق في الدنيا نصيب. أفق يا قلب إن الحب نار، سيقتلها على الأفق الغروب. أفق لم يبق في البستان زهر، ولا ثمر، ولا غصن رطيب. وهذا العمر ولا ليس فيه سوى ضعف سيتبعه المشيب. وتحسب جاهلا من غير جهل، وقد يستجهل الرجل اللبيب. تجهر للرحيل أيا فؤادي، فإن مصاحب الدنيا غريب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: هو ادعى انهم اتهجموا عليه في البيت. اتحبست البنت مع والدتها، دي بنت هي في الثانويه العامه طالبه، والدها ووالدتها قرروا الانفصال، وعندهم العادات والتقاليد بتقول ان لو الام تزوجت البنت بتفضل مع والدها. والدها للاسف شقته بره القريه دي، والبنت مدرستها ودروسها في القريه دي، فقررت الام انها تسيب البنت مع والدها في البيت بتاعها اللي هو ملك مين، ملك الام. فعملت له عقد تنازل عن البيت على اساس ان هو يقعد مع بنته علشان يحافظ عليها. بعد كده الام انفصلت عن زوجها الجديد، والبنت مش مرتاحه في القعده مع والدها، فبدات تلجا لوالدتها. والدتها حفاظا على نفسيه البنت وعلى دراستها قررت الانفصال عن زوجها الجديد وانها ترجع مع بنتها في البيت بتاعها، فطلبت منه يرجع لها البيت، رفض. فاخذت البنت وخطيبها وراحوا لوالدها البيت، قفل عليهم باب البيت من جوه، وكان عنده سلاح في البيت. بنت من خوفها بلغت النجدة، إلا أن لما النجدة جت هو ادعى أنهم.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.

0: دخل عليهم باب البيت من جوه وكان عنده سلاح في البيت. بنت من خوفها بلغت النجدة، إلا إن لما النجدة جت هو ادعى إنهم.
1: أعزائنا مستمعي راديو عطن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.